0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عشتني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: عند منتصف الليل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.
2: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
3: من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
4: صباحكم عماني،
5: صباحكم عماني،
3: من 6:30 إلى 10 الصبح
4: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

عماني. على بداية الصباح خلونا نعطيكم خمس طرق سريعة لتخفيف القلق والتوتر. أول شيء تمارين التنفس لتهدئة الأعصاب، الابتعاد عن المنبهات مثل القهوة، حاولوا تبتعدوا عنها كذا على بداية الصباح، تدوين أفكاركم وسبب شعوركم بالتوتر. الواحد إذا عرف ووصل لنقطة سبب شعوره بالتوتر وسبب قلقه رح ممكن يعرف يعالج نص المشكلة. عندك أيضا الاستحمام لوقت طويل والاسترخاء وتذكير النفس أنك بأمان، هذه الأشياء راح تخفف عندك التوتر والقلق بشكل سريع. الله يبعد عنكم القلق، الله يبعد عنكم التوتر بإذن الله تعالى. أنا أعرف أنه يمكن كل واحد عنده طرق المختلفة في أنه يقلل من التوتر. أكيد راح نسولف وراح نتكلم عن مجموعة من التفاصيل الكثيرة في هذا اليوم وفي هذا المشوار، مشوار صباحكم عماني. إذن في ثاني أيام الأسبوع 10 من أغسطس 2026، وأهلا وسهلا بكم.

0: اف ام.
1: عشرة أغسطس 2026، خلونا نروح للأيام العالمية في مثل هذا اليوم. يقولكم اليوم العالمي للأسد هو اليوم 10 من أغسطس، أشهر مناسبة في هذا التاريخ يهدف إلى التوعية بالحفاظ على الأسود المهددة في بعض المناطق في العالم. فهو اليوم العالمي للأسد اللي هو 10 من أغسطس. عندنا أيضا اليوم هو اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. فيقول لك إن البعض يقول له إن في 10 أغسطس والبعض يقول 22 مايو، لكن أنا أخلي مشبهة علينا شوية في 22 مايو أصلا. إنزين، عندنا أيضا اليوم يوم جميل، هو يوم الكسل عن التسوق. هذه فكرة طريفة عن التسوق من المنزل أو تأجيل التسوق أو حتى كنسلت التسوق. فحبيت يعني هذا، حبيت هذا ممكن يعني سالفة وسوالف راح نسولف عنها، بس خلونا نمر على الأيام العالمية الأخرى. أصلا بس عندنا يوم واحد اللي هو يوم الحلوى، يوم حلوى أمريكية شهيرة هناك عندهم، مصنوعة من المارشميلو والشوكولاتة والبسكوت. فأنا صراحة أكثر شيء حبيت اللي هو يوم الكسل عن التسوق، فجميل. خبرونا، هل أنتوا أصلا من الأشخاص اللي عندكم كسل من التسوق، ما تحبوا تتسوقوا، فتفضلوا مثلا أنكم تروحوا تتسوقوا أونلاين أسهلكم من البيت، ولا حتى التسوق أونلاين أصلا أنتوا عندكم كسل منه ما تحبوا التسوق أونلاين، لأن بالنسبة لكم التسوق أونلاين يعني نفس الشيء كذا مزعج ويمكن المقاسات خطأ، فما تحبوا تتسوقوا بشكل عام، عندكم كسل من التسوق، يعني تتمنوا أن كل شيء يجيكم جاهز. فما أعرف، خلونا نشوف الأشخاص هنا اللي عندنا واللي يسمعونا في صباحكم عماني، هل يا ترى أنتم الأشخاص اللي عندكم كسل من التسوق أو كسل عن التسوق؟ يعني ممكن تأجل أشياء كذا في بالك ما تشتريها بسبب الكسل، أو مثلا خلونا نقول كذا يعني ما تحب تروح أصلا تتسوق، ويلا يلا إذا عندك تسوق عاد ذاك اليوم أنت ماشي المود ما زين، حتى التسوق أونلاين أصلا ما تحبه. خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على 9551027. إذن 10 أغسطس اليوم العالمي للأسد، واليوم العالمي للتنوع البيولوجي، ويوم حلوة اسمها إسمورس اللي هي هم يحتفلوا فيها الأمريكيين، مصنوعة من المارشميلو والشوكولاتة والبسكوت، ويوم الكسل عن التسوق.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: الصفاء عندك شنو؟

0: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

صباح الخير والبركة مستمعين الأحب مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم روماني. لازلنا بعدنا في بداية المشوار, مشوار إذن الاثنين. أهلا وسهلا بكل اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. خلونا نروح ونخبركم عن مسابقات ومنافسات لا يمكن الفوز بها, ولكن أغلبنا للأسف بعد يتنافس في هذه المسابقات وهذه المنافسات على الرغم أنك أنت ممكن يعني شبه متأكد أنك ترى ما تقدر تفوز بهذه المنافسات وفقط تحرق بنزين نفس ما يقولوا على الفاضي. إيش هي هذه المنافسات وإيش هي هذه المسابقات اللي لا يمكن الفوز بها؟ أول شيء السعي خلف المثالية. مستمعينا السعي خلف المثالية يعني هذا خلنا نقول إنه شبه مستحيل أو مستحيل, صعبة إنك تكون مثالي في كل شيء, مثالي في كل جوانب حياتك. عندك النقطة الثانية إرضاء الجميع والخوف على مشاعرهم, أيضا هذا شيء جدا صعب إنك أنت ترضي الجميع وتخاف على مشاعرهم. عمل كل شيء من غير طلب مساعدة, أيضا الإنسان صعب إنه يسوي كل شيء في حياته من غير طلب المساعدة, مستحيل. في أمور وفي أشياء في هذه الحياة ما تصير إلا بمساعدة, إلا بطرفين, إلا بثلاث أطراف, إلا بأكثر من طرف. كل شيء في هذه الحياة يعني لابد في يوم من الأيام أنت بيحتاج حد يساعدك, يشيل عنك, يتعاون معك, أو إن الشغلة أصلا والشيء اللي أنت تنجزه ما يصير إنه يسوي شخص واحد. عندنا بعد مستمعينا عدم الوقوع في أي أخطاء. أي واحد يحس يتعبه أو التعبه مسألة إنه يخطئ, ترى صدقني ما في حد ما يغلط. فأنت أصلا مسألة أو كونك إنك أنت دايما شايف نفسك صح, هذا الشيء يعني يخلي مع مرور الوقت أنت حتى من نفسك ومن داخلك راح تضايق من نفسك, لأنك راح تلاحظ أن الناس بدأوا ينفروا منك, لأنه مستحيل من يطيق شخص يتعامل مع شخص بس هو صح, بس أفكاره صح, بس قناعاته صح, بس في النقاشات هو صح. لا, ممكن أنت تكون صح, ممكن تكون خطأ, أنت في شغلك, في بيتك, مع عائلتك, مع نفسك, أكيد وارد جدا أنك أنت تقع يعني في الأخطاء. عندك بعد شطب كل المهام من القائمة. أكيد كلنا سوي لنا مهام في حياتنا, مهام سنوية, مهام أسبوعية, مهام شهرية, يمكن يكون شبه مستحيل أنك أنت تختم كل هذه المهام في الفترة الزمنية اللي أنت حاطنها. آخر شيء تحمل أكبر قدر من التعب والمعاناة. فبدل ما تضيع وقت ومجهود في هذه الأمور دائما يعني في طاقتك وفي نفسيتك وفي تطوير نفسك, يعني أفضل أنك أنت هذه الطاقة تخليها فعلا في تطوير نفسك وتحسن يعني كذا صحتك, تحسن من صحتك ومن جسدك, تقرأ, تكتب, تتأمل, يعني في طاقات نحن محتاجين أن نوجهها لمكان ثاني لأن جالسين نهدرها في أماكن خطأ. ما أعرف لو كنتم متفقين ولا لا مع هذه المسألة. فإيش هي الأشياء اللي أنت اكتشفت أنك هدرت فيها طاقة وأصلا هي ما تستاهل وما تستحق؟ خلونا نشوف مشاركاتكم على 9-555-1027. تبي مني عيوني تدلل لا يردك شالي, أنا حاضر

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
2: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
5: التحديث المروري وحالة الطرقات في هذه اللحظات 7:18 من استديوهات هلا اف ام. الطريق سالك اشوف في شارع السلطان قابوس، لكن شوية زحمة بس قبل دوار برج الصحوة، بعدين أموركم تكون تمام. بالنسبة لطريق مسقط السريع أيضا الأمور طيبة، وأشوف أن سالك أكثر من يعني شارع السلطان قابوس، ماشي زحمة أبدا. دروبكم سالكة وسالمة بإذن الله تعالى، توصلوا لوجهاتكم بألف سلامة.
4: كان معكم التحديث المروري.

مع مشاركاتكم ورسائلكم على 9555-1027. سليمان العاصمي صبح عليكم بالخير. هنا أيضا سالم سليمان. ومن المشاركات أيضا أسماء صبح عليكم. والحديدية ليكن هذا الصباح صباح خير، صباح السعادات والبدايات الجميلة إن شاء الله يا رب يا الحديدية. هنا رجعنا لكم بعد طول غياب، إيش موضوع اليوم؟ يا هلا وسهلا، يا هلا باللي راجعين من الإجازات وشوية تستمتعوا بالباقي من، خلونا نقول كذا، جمال الطرقات هذه الفترة، الفترة الصباحية النواشي زحمة وأموركم تمام. إنزين، إحنا كنا نتكلم قبل شوية عن مسابقات ومنافسات ما تقدر إنك تفوز فيها، وبعدها أغلب الناس يتنافس في هذه المسابقات. أول شيء السعي خلف المثالية، السعي خلف المثالية استحالة أنك أنت تقدر تكون مثالي 100%. عندك أيضا إرضاء الجميع والخوف على مشاعرهم، مستحيل أنك تقدر ترضي الجميع. وبعده لازال الناس مثلا أو بعض الناس، خلونا نقول بالنسبة لهم مهم أنه يرضي الجميع ويخاف على مشاعر الجميع، ومع مرور الوقت يعني راح يكتشف أنه هذا الشيء صعب جدا، أو مش صعب كثر ما هو أصلا مستحيل. استحالة تحصل كل اللي حوالينك 100% راضيين ويعني مشاعرهم اتجاهك صافية لبن. إنزين، عمل كل شيء من غير طلب مساعدة وعدم الوقوع في أي أخطاء. أيضا هذا الشيء أنت مستحيل أن طول حياتك يعني أنت ما تقع في الأخطاء. إنزين، شطب كل المهام من القائمة اللي تسويها بداية السنة، وتحمل أكبر قدر من التعب والمعاناة. فهلونا نشوف هل متفقين مع هذا الكلام، إنه فعلا في مسابقات الواحد ما يقدر إنه يفوز فيها، منافسات بينه وبين نفسه أصلا حتى يمكن صعب إنه يفوز فيها. هذه الأشياء اللي ذكرناها، أنتوا بعد خبرونا لو في شيء آخر في بالكم وفعلا حاسين إن هذه المسابقات والمنافسات صعب إن الواحد يفوز فيها.

0: عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكشري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا.

0: المادة 58 من قانون العمل. يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: فولكسفاجن.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. أميرة حبيت انش تسمعي شيء من الألبوم الجديد لعمرو دياب، وانا اخترت لش هذه الأغنية. طبعا أميرة أشوف أنش أول مرة تشاركينا، مش أميرة اللي متعودين عليها، فأعرفي نحن عندنا أميرات كثير يسمعونا في صباحكم عماني. صباح إش خير، وهذه الأغنية ها إهدالش عساس ما آخر مرة تشاركينا.

نكمل معكم مستمعينا، صباحكم خير. أوكي، الأميرة اللي متعودين عليها تقولكم أكيد كثير أميرات، بس أنا غير صح. أهلا يا أميرة، كلكم عليكم قصور. تقول لما سمعت اسمي قلت وابوي متى طلبتها. هنا تقولش أنا أميرة الحوسني. أهلا يا أميرة، صباحش خير وبركة. أميرات كثير طلعت والله عندنا في البرنامج، كل أميرة مختلفة عن الأميرة الثانية. ها، إيش رأيكم اليوم ومضبطينكم؟ انزين، هنا بعد عندنا صباح الخير. عن نفسي فعلا القانون اللي أحس نفسي أني مستحيل أفوز فيه بيوم من الأيام هو إرضاء الآخرين. صعب جدا أنك أنت ترضي كل الأشخاص اللي في حياتك. في فترة من فترات حياتي استنزفت طاقتي على ولا شيء، ونفس ما دائما نقول عادي ما مشكلة، يعني الواحد ما يجلد نفسه، لأن بطبيعة الحال أنت لما تمر بخبرات تكبر شوية في السن راح تبدأ تعرف أنه لا، هذا إهدار طاقة وصعب أنك أنت ترضي الجميع. انزين، هنا بعد من المشاركات، صح الصح الصح، اكثر شيء السعي خلف المثاليه وعدم الوقوع في الاخطاء وارضاء الجميع، لان هذه الاشياء تستهلك طاقتك. باقي الاشياء ممكن انا اتوقع انك انت مثلا اذا عندك خطه معينه عادي انك تنجز كل المهام اللي في القائمه، وممكن انك تتحمل اكبر قدر من التعب. احس هذه شخصيات مختلفه يمكن من الناس. هذه مشاركه اسراء، صباحش خير. هنا بعد، أحيانا أعظم نضج هو أن تعرف أن هناك مسابقات ما تحتاج أن تدخلها أصلا. يا سلام، حبيت والله، ما أنك أنت بعد ما تفوز فيها أصلا ما تدخلها. إرضاء الجميع، الكمال، عدم الخطأ، حمل كل شيء وحدك. الفوز الحقيقي ليس أن تكون بلا نقص، بل أن تعيش بسلام مع إنسانيتك، وتعرف متى تقول يكفيني أن أكون صادق مع نفسي لا مثالي في عيون الجميع.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: حالة الطقس من هلا اف ام، استمرار نشاط السحب الركامية على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها مع فرص لهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد مع جريان الشعب والأودية في بعض المناطق. عاد وأنا جاي كنت الصباح يعني كان الجو حلو كذا مغيم، حلو كمنظر بس مش كجو يعني حرارة، لا الحرارة هي حر، فما أعرف هل الوضع لغاية الحين كذا برا ولا كيف. أنتوا عاد عطوني الأبديت لأننا من أدخل الدوام ما أشوف شيء، ونحن أكيد نتابع معكم مستجدات الطقس والأمور والأخبار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.

صباحكم عمر.

مكملين هنا عندنا. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من كل خير، واصرف عنا كل شر، وارزقنا راحة تسكن قلوبنا، وفرحا يملأ أرواحنا، وبركة في أعمارنا وأيامنا وأهلنا وأرزاقنا. اللهم أمين يا رب يا محمدون. البلوش تقربي يرزقكم هدوء النفس. اللهم آمين. وياكم جميعا معتز سعيد أيضا يصبح عليكم بالخير. وهنا عن نفسي أشوف المنافسات اللي لا يمكن أنك تفوز فيها هي المثالية وإرضاء الجميع. هذه المثالية تندرج فيها أشياء كثيرة، مثل أنك أنت ما تحب أبدا تقع في الأخطاء، إذا حد ناقشك بس أنت الصح، بينك وبين نفسك تبقى كل شيء مثالي. ترى صدقوني المثالية حتى لو كانت بينك وبين نفسك التعبك والتعب كل اللي حوالينك. يعني أنا في فترة من فترات حياتي بصراحة حتى أولادي تعبوا مني من كثر أريد كل شيء مثالي ودقيقة جدا 100%. أيضا هنا من المشاركات، صباحكم خير وبركة، عن نفسي أتفق مع كل شيء ما عدا شطب كل المهام من القائمة، لأن أنا أحط لي قائمة يعني شهرية، والحمد لله رب العالمين أغلب الوقت أنا أشطب كل المهام اللي سويتها بالضبط. يعني هذه يمكن أنا أحسها كذا تعتمد على الشخصية، اللي هي شطب كل المهام من القائمة وتحمل أكبر قدر من التعب والمعاناة، لأن في ناس ما شاء الله عليها عندها ما عندها أي مشكلة أنها تتحمل يعني التعب والمعاناة. وأحس هي المسألة مسألة طاقات، اللي أنت يمكن تتحمله غيرك ما يتحمله، أنت تقدر تتحمل مثلا أكبر قدر أو كذا معاناة وتعب وغيره، غيرك يمكن شيء بسيط ممكن ينهار، ويعتمد على الموضوع والظروف اللي الواحد يمر فيها. انزين هنا عندنا مشاركة أسماء تقول السعي خلف المثالية، السعي خلف المثالية، السعي خلف المثالية 3 مرات. هذا الشيء جدا يرقك أنت ويتعبك، صدقوني خلوا عنكم المثالية وعيشوا الطبيعي ولا ترهقوا نفسكم. إذا نحن كنا نتكلم اليوم عن مسابقات ومنافسات الواحد ما يقدر أنه يفوز فيها، وأغلبنا بعد ممكن يتنافس في هذه المسابقات. فبدل ما الواحد يضيع وقت ومجهود في هذه الأمور، المفروض أنه يصب وقته طاقته في أنه يطور نفسه ويحسن دائما من مكانته في صحته وجسده وعقله وغيرها من التفاصيل أكيد اللي تهمك أنت علشان حياتك دائما تتطور. نسمع هذه الأغنية من ألبوم أحمد سعد الجديد، صراحة أنا ما سمعتها قبل ولا سمعت الألبوم، بس يلا كذا سحبتها ونسمعها الحين مع بعض.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وإنت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
4: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
5: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو

صباحكم عماني من هلا فهم. يا هلا ومرحبا بالجميع. بداية الساعة 8 بتفاصيل أكيد صباحكم عماني وتفاصيل هذه الساعة. نرحب فيكم يا صباح الخير والبركة على كل اللي منضمينا في هذه اللحظات. نسأل الله إن شاء الله أن يومكم يكون جميل وأسبوعكم يكون لطيف وتنجزوا وتستمتعوا أكيد بالطرقات. للي يسأل عن الطرقات إحنا بعد شوية راح نروح، ولكن أتوقع أنكم خلاص يعني كذا كانت الرسالة قبل 5 دقائق، فمن وين نروح؟ من السريع ولا العام؟ بشكل عام أصلا الوضع يعني كله تمام، ولكن دايما نقول فضل السريع لأنك ممكن شوية تصادف زحمة على يعني كذا شارع السلطان قابوس تكون قبل دوار برج الصحوة. تفاصيل أكيد إن شاء الله في الوقفات القادمة، مجموعة من الأخبار والمواضيع اللي راح نمر عليها في الوقت الباقي من برنامج صباحكم عماني. أهلا وسهلا بكل اللي منضم لنا في هذه اللحظات.

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: معك.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

صباحكم خير وبركة مستمعين مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. خلوني أروح أخبركم هذا الخبر وعطوني رأيكم. إنزين يقولكم 6 ساعات على الطريق قبل أن يكتشف أن نسى زوجته في محطة الوقود. هذا الرجل يبلغ من العمر 68 سنة، نسى زوجته في محطة وقود خلال رحلتهم بالسيارة، كان من دولة إلى دولة. اللي صار أن الزوجة نزلت يعني بينما كانت أصلا هي نايمة في الخط، فنزلت أصلا بدون تليفونها، ظهر أنها يمكن كانت رايحة تشتري شيء، وبعدين اكتشفت أنه راح عنها ونساها، وهي أصلا ما عندها تليفونها وتورطت، ويعني بعدين استعانت بأحد الموجودين علشان تتصل ببنتها، يعني ما اثنينتهم هم موجودين في سيارة، لا بعد في بنتها أصلا موجودة. لا اللي صار ان هم رايحين اصلا مع بنتهم، فاتصلت في بنتها، الظاهر ما حافظ رقم زوجها، فبعدين سارعت البنت بإبلاغ والدها. بعد نحو 6 ساعات رجع الزوج الى المحطة والتقى بزوجته، بس اللي صار واللي قاله هو انها هي اصلا كانت نايمة في المقعد الخلفي، فعشان كذا هو واصل اصلا يعني طريقة بدون ما يلاحظ غيابها. طيب بعيد الشر، بعيد الشر، 6 ساعات على الأقل لف ورا شوف ذيك الحرمة اللي نايمة ورا من يوم انتم طالعين، بخير ما بخير، أمورها طيبة، وش مستولها؟ يقولكم نساها ورايح ومكمل طريقة. فهذا إذن الخبر صراحة ضحكني. يعني أول شيء طبعا كنت أقول إنه يا ربي كيف نساها، بعدين مع تفاصيل الخبر عاد اكتشفت انها هي اصلا نايمة، كانت في المقعد الخلفي من يوم طالعين، فعشان كذا يمكن هو راح وكذا كمل طريقة وما عنده خبر. هنا اكيد جالس على التليفون، الامل موجود ما دام اكتشف بنفسه. لا هو ما اكتشف بنفسه، هو بنت، هي اتصلت في بنتها وبنتها بعدين عاد يعني بلغتها. في الخير انه اكتشف بعد 6 ساعات انها ما موجودة، والله أحس طبيعي لأنها كانت نايمة، فعشان كذا راح، يمكن ما خبرت أنها طالعة، يمكن صح فعلا هي نزلت بدون هو ما يعرف، وبعدين هو كمل طريقة على أساس أنها نايمة. هنا عندي والله أنا لو أنا بوصل وبعدني ما مكتشف غيابها. أيضا من المشاركات هذه، أسود 6 ساعات أتوقع مرت عليها، بعد لا تلومو عمره 68 سنة، يمكن بعد العمر فعلا لدور، والله ما أعرف. المهم هذا الخبر وحبيت أني أشارككم فيه، خبروني أنتوا إيش رأيكم، تخيلوا أن صار لكم فعلا هذا الموقف يا بنات، رايحين كذا سفرة خط بالسيارة وفجأة نزلت أنتي تشتري كم من غرض، ويعني راح عنش أو راحوا عنش بدري، عاد أهلش زوجش اللي يكون. صباح الخير، والله أنا نسيت أم يوسف في المطار وطارت الطيارة من المغرب لين مسقط يا بوي. أيضا إذا إيش صار بعدين، أنا حبيت صراحة حبيت الموضوع، كيف ما أعرف يعني. أوكي أنا يمكن اللي كنت أسمع فيه إنه في حريم نسيوا أطفال، أوكي هذه يعني كنت أسمع فيها أنه مثلا تكون مرتبشة بهذا الولد وهذا الولد، سبحان الله بعدين يعني ها، بس مش ساعات يعني، يا دوبك بس تركب السيارة تكتشف أن ولدها ما حد تروح تجي، هذه أسمع فيها، بس أنه حرمة طول وعرض يعني مسكين وكذا ومعاق وتنسى، هذه صراحة أول مرة أسمع فيها من هذا الخبر، وتو من أم يوسف وأبو يوسف. انزين هنا عندنا، والله أنا نسيت ولدي مرة في المحل ورجعت لركض وكان يبكي ويصيح، وشفت حربة هناك ونازعتني، قالت لي كيف تروحي بدون ولدش، وصراحة ما زعلت منها لأن عندها حق. انزين أبو يوسف يقول بعدين يعني زعلت واشتريت آيفون وطاح الموضوع. الله يسهل الأمور إن شاء الله يا رب، ونرجع لكم بعد الفاصل نشوف مواقفكم، نسيتوا حد نساكم، يعني نبى نشوف، لأننا متأكدة أن في مواقف كثيرة فعلا ممكن تصير للواحد، خصوصا اللي دائما كده تحسه حقلة ما معه ألف شيء يعني في الدقيقة ممكن يعني يفكر فيه. فنرجع للمشاركات والرسائل على 9555 1027.

0: احسنتوا.
1: يعطيكم العافيه.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
4: ليش يعني هلا بلس؟
3: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: لكل الناس. بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: خالد، حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الصيف استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
1: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة. هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة

نكمل مع مشاركاتكم ونشوف ايش قلتوا. صباح الخير اهلي، انسوا اخوي في السياره الى الصباح، وكنا راجعين من حفل مشتري اخوي الكبير وفرحانين ومسكين جلس طول الليل خايف. بسم الله عليه، الحمد لله رب العالمين ان الامور تمت يعني كذا وعدت على خير وما صار لشيء، لان هذا اخطر شيء ممكن انه ينسوا الاطفال الصغار يعني في السيارة. الحمد لله رب العالمين، الله سلم. هنا أيضا من المشاركات، والله أمي تقول إن لما كنت صغيرة نستني في سوق مطرح ورجعت لي بعد ساعة ودارتني دوارة لغاية ما حصلتني أشرب عصير جنب حرمة. الحمد لله رب العالمين، جزاها الله خير. وتقول يعني نصيب ما شلوك. انزين، مواقف كثيره صراحه صارت لي مع يعني اخواتي الصغار، ما اعرف ليش دائما انساهم اذا نروح خط، ولكن يعني ما يكمل بس دقائق ورجع لهم مره ثانيه وعاد تعالوا سمعوا المنازع من عند امي. والله انا اتوقع ان نساها بسبب انه كبير في العمر. ايش السالفة يا جماعة؟ هذه مشاركة سعاد. طيب نحن يعني كنا نتكلم عن خبر صار ان اثنين يعني هم ازواج مسافرين وهو نسى زوجته ورجع لها بعد 6 ساعات بعد ما هي اتصلت في بنتها، حاولت توصل يعني لبنتها، وبعدين بنتها عاد اتصلت في الاب ورجع لها، لانها هي كانت يعني نزلت شكلها انها تشتري اغراض او شيء، بس ما شلت تليفونها معاها. واللي صار واللي قاله هو انه هو نساها، لانها هي اصلا كانت من الاساس نايمة في الكرسي الخلفي، فعلشان كذا هو على بال انها هي نايمة وتوكل على الله وكمل طريقه، رجع لها بعد 6 ساعات يا جماعة الخير. فعد رحنا على سوالفكم، وأصلا إيش خلونا نقول كذا المواقف اللي صارت لكم مع النسيان، هل حد نساكم، نسيتوا حد؟ فكنا نقول إن الأغلب يمكن نسمع إن نسيان الأطفال خصوصا كذا في الأسواق ممكن الأم تصير مع الربشة، سمعنا قصص كذا، لكن إن شخص كبير نسى ونسيوه هذه يعني ما سمعت فيها إلا من هذا الخبر ومن المستمعين أيضا. فمكملين ومتواصلين معكم أكيد مستمعين الأحبة في مشوار صباحكم عماني وتفاصيل أكيد الصباح، صباح يوم الاثنين. طيب إيش نسمع الحين؟ إيش نسمع الحين؟ جاي في بالي كذا أحلام، بس اتذكرت إنه خلاص حاطين أحلام اليوم، فشكلنا راح نروح مع يارا، من زمان ما سمعنا.

0: هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود. خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا اكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: فولكسفاجن. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
7: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

بداية سايرا نرحب بجميع المستمعين، يا هلا ومرحبا فيكم. تفاصيل صباحكم عمان أكيد مكملينها معكم، واليوم موضوعنا مع ضيفنا بإذن الله تعالى في هذه الساعة بعد شوية رح نتكلم عن الأحجار الكريمة، المجوهرات، كيف نعرف يعني وتكون عندنا ثقافة في اختيار المجوهرات اللي فيها مثلا أحجار كريمة، طبعا للمهتمين بين الأصلي وبين خلينا نقول كذا التقليد وغيرها، أكيد من التفاصيل اللي راح نمر عليها في عالم الأحجار الكريمة بالتحديد مع ضيفنا بعد شوية. خلكم على السمع.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: أودي.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: صباحكم

0: إذن من هلا أم كملين ومتواصلين معكم مستمعينا الأحبة في مشوار صباحكم عماني، وتفاصيل أكيد هذه الساعة مثل ما خبرتكم راح نتكلم عن الأحجار الكريمة والمجوهرات وهذه المواضيع، وبإذن الله أنتم راح تستفيدوا ونحن راح نستفيد أيضا مع ضيفنا اليوم لقمان الهوتي، مستكشف أحجار كريمة وصائغ مجوهرات، وأكيد تفاصيل كثيرة راح نتكلم ونسولف عنها في هذه الحلقة. نرحب فيك، أهلا وسهلا فيك معنا في استوديوهات هلا أفهم.
1: أهلا أستاذ أشد.
0: يا هلا ومرحبا. إذن يعني خبرنا عن الأحجار الكريمة، وأصعب جزء في استخراج الأحجار الكريمة إيش؟
1: أصعب جزء في استخراج الأحجار الكريمة هو بداية البحث، اللي هو تحديد المواقع. يعني لو كان ما عندك آلية لتحديد المواقع بشكل صحيح، ربما أنت تقضي 5 سنوات 4 سنوات تبحث في جبل وبالأصل ما فيها أحجار كريمة،
0: ما شاء الله يعني،
1: بس لأنك تشوف الغير يستخرج فأنت تتوقع أن المسألة محتاجة إلى جهد، بينما هي لا، هي محتاجة إلى تحديد، إلى يعني طريقة علمية أنه هذا الجبل تتكون فيه أحجار كريمة.
0: فأنت لازم هنا الخبرة، ممكن نقدر نقول أنها تلعب دور.
1: هي بالأصل تبدأ يعني المعرفة العلمية، من بعدها تجي الخبرة.
0: أوكي، بعدين عاد ممكن أنت تكون عندك خلنا نقول سهولة في استخراج يعني الأحجار الكريمة.
1: بالضبط.
0: طيب إيش العوامل اللي تحدد سعر الحجر؟
1: العوامل اللي تحدد السعر الوزن الحجر. وزن الحجر له دور، كذلك نوع الحجر، بالأساس هو نوع الحجر يعني الاسم العلمي للحجر، من ثم يأتي الوزن، كم قراط الحجم ماله، كل ما الأحجار كل ما كان حجمها أكبر كل ما ارتفع سعرها ضاعف. كذلك اللي هو يعني جودة الحجر من ناحية شفافية، الخلوة من الشوائب، عمق درجة اللون، وآخر شيء يجي اللي هو الكاتنج، التقطيع، الصقل. كل ما كان الحجر مقطوع ب يعني مصقول بطريقة ممتازة كل ما ضاعف سعره وارتفع.
0: دائما الإشكالية يمكن اللي يواجهها خلنا نقول الأغلب اللي ما عندهم خبر في هذا المجال، لما مثلا نروح يشتري خاتم ولا قطعة معينة فيها أحجار كريمة، خصوصا أنا أتوقع شوية الشباب اللي دائما يقعوا في هذا الخطأ، أنه ما يعرف يميز بين الحجر الأصلي والحجر اللي مثلا ممكن يكون بالضبط تقليد، أو أنه يعني ما أصلي بشكل عام. فإيش نصيحتك وإيش تقولهم، كيف الواحد يقدر يميز لما يروح يشتري خاتم إن فعلا هذا الحجر أصلي؟
1: هي في البداية شوف، هو في طرق علمية من خلالها أنت تتبين على الأحجار، تبين عندك، ولكن الطرق العلمية تقريبا أنه يعني ما كل شخص ممكن يعرف كذا بكل سهولة، يحتاج إلى شوية كذا يقضي وقت يعني يبحث. ولكن كطريقة مبدئية، أول حاجة السعر، يعني دائما الأسعار البسيطة لما تحصل حجر كريم، الحجر كريم وفيه صياغة سواء كانت ذهب أو فضة ولكن سعره جدا بسيط، فأنت هنا أول شيء فكر هذا السعر من جالس يستفيد منه، يعني اللي طلع الحجر من المنجم، الشركة اللي قطعته ووصقلت، تجار الجملة بعدين، فهنا أنت تجي تشتري ب20 ريال أو 15 ريال، فرضا زمرد أو ياقوت، بينما هو يباع بالأصل بعشرات الألف، فسعر إلا دور. ولكن ما معناته السعر المرتفع بعد الحجر طبيعي، هنا إشكالية ثانية ممكن توقع فيه،
0: ممكن تحدي يخدعك في السعر.
1: بالضبط. ولكن من أسهل الطرق دائما لما تشتري حجر، غالبا كل الناس في جيبهم مفتاح سيارة، وغالبا مفاتيح سيارات مصنوعة من الفولاذ أو معادن كذا، ستيل أو غيره، هي معادن صلبة أو ألمنيوم أحيانا. الأحجار الكريمة يعني هي ما تبدأ تكون في سلم الأحجار الكريمة والشبه كريمة إلا لما تبدأ صلابتها أو الصلادة من 5 وفوق، في مقياس للصلادة اسمه مقياس موس، هذا يبدأ من 1 إلى 10، فالحجر الكريم دائما يبدأ من 5 وطالع. الفولاذ والستيل والألمنيوم هذين كلهم صلابتهم من 4 وتحت. فأول عملية ممكن نسويها وأسهل عملية هو نجيب المفتاح، نخدش الحجر، نحاول نخدش الحجر. إذا الحجر انخدش معناته يعني فرضا فولاذ صلابته 4، فما ممكن الأربعة يخدش الخمسة وفوق، فلو المفتاح هذا خدش الحجر يعني الحجر صلابته أقل من 5، إذا بلاستيك أو زجاج. هذه أسهل طريقة،
0: أسهل طريقة ممكن هذه أسهل الواحد.
1: هذه تميز بين حجر طبيعي أو صناعي، يعني المقلد اللي هو البلاستيك والزجاج.
0: جميل.
1: ولكن بعد فيه بعد يعني ممكن ده ممكن الحجر هذاك يعدي هذا الاختبار.
0: في اختبار ثاني أيضا،
1: يعني في أحجار في أحجار طبيعية كمعدن ولكن صنعت في المختبر، بس هي يعني ما تكونت في الأرض، هي تكونت في المختبر. هاي الأحجار ممتازة ولكن يفترض ولكنها تجي بجودة جدا عالية. هنا البائع يفترض أنه يصرح بذلك. ليش؟ لأن التصريح بذلك يخفض سعرها. بس الإشكالية أنه مثلا لما يقول لك لا هذا طبيعي ويطلب عليه سعر طبيعي اللي مستخرج من باطن الأرض، هذا ما هذا يعدي اختبار الخدش. هذا عاد هنا أنت محتاج إلى شهادة.
0: أوكي.
1: شهادة مختبر.
0: إنزين، هذه يعني بالعادة هل هم المحل يعطيني هذه الشهادة؟ هل أنا مثلا لازم أودي الخاتم مكان أو قصد القطعة مكان ثاني وأحصل هذه عشان أساس أنا أضمن حقي؟ يعني يمكن المحل في النهاية ما في مصداقية.
1: بالضبط. هو بالعادة المحلات تعمل شهادة خاصة للأحجار الكريمة ذات السعر المرتفع. يعني نحن الأحجار الكريمة اللي سعرها مرتفع لازم نعملها شهادة. ليش؟ لأنه العميل راح يدفع مبلغ وقدره يعني. فما ممكن نشتري كذا بدون شهادة. ولما ما يكون في شهادة أنت تطلب شهادة.
0: هل أنا بعد ما حصل هذه الشهادة محتاجة أروح أفحص مرة ثانية عشان أتأكد ولا خلاص؟
1: هي الشهادة من بعد ما تتأكد أنه المواصفات المكتوبة في الشهادة هذه تخص هذا الحجر اللي أنت اشتريته، إذا أنت خلاص. ولكن لو صار عندك شك أنه ربما هذه الشهادة أصلا عملت لحجر ثاني مش هذا، بس يشبه، لأن في صورة صغيرة داخل الشهادة، فأنت أحيانا ما تقدر
0: يعني. صح، خصوصا اللي ما عندهم خبرة يعني.
1: بالضبط. فهنا أنت لو عندك شك بإمكانك تودي في مختبرات موجودة السلطن، اللي هو مختبر وزارة التجارة والصناعة المواصفات والمقاييس، في عندهم مختبر، توصل عندهم تسلمهم الحجر أو أي إن كان، يفحصوا لك ويعملوا شهادة وتجي بعد كم يوم تشوف النتيجة. وفي مختبر التجاري اللي هو مختبر مركز قيرة.
0: طيب هل تعتقد أن في أحجار يعني فيها مبالغة في السعر؟
1: الأحجار ما لها سعر ثابت. دائما كل تاجر عنده سعر مختلف، ربما البعض يبالغ فيهن وربما البعض يعني حاط لهم على أسعار يعني مناسبة كتكلفة من ثم كأرباح.
0: يعني
1: بس هي المبالغة موجودة أحيانا، يعني في كثير من الأحيان موجود المبالغة.
0: بالضبط. وهذه ممكن يقع فيها الشخص اللي ما عنده أصلا خبرة بالأسعار، فأنا كيف أحفظ شوية يعني حقي من ناحية أني أشتري شيء ما مبالغ فيه؟
1: شوف، الأحجار ما تخضع إلى تسعيرة ثابتة، فهمتي؟ ما تخضع. يعني أنا بعطيك مثال، فرضا مثلا الحين أنا كلقمان لما أستورد الأحجار أنا أستوردهم من المصنع دايركت مباشرة. من المصنع، فتوصلنا هنا على طول. فرضا أنا أشتري فرضا ب50 ريال، أنا مثلا يكفيني أبيع 70 ريال فرضا، يعني خلاص 20 ريال تكفي ولأن شارنا من المصنع فالحجر طلع من عندي ب70. ولكن ربما في يوم من الأيام أنا أشتري من موردين أحجار، المورد راح أشترى من مصنع 50، فوصلت عند المورد حسب تكاليفه باعها إلى تجار جملة، باعها بكم؟ ب70. تاجر الجملة يجي بيعها لي أنا مثلا ب100، اضطر بعدين انا ابيعها ب120،
0: لانه من تكلفه لتكلفه.
1: بالضبط.
0: بالضبط.
1: ففي البدايه بعت ب70 بس بعدين بعت 120، او تاجر ثاني باع ب120، ما معناته هذاك مبالغ في السعر. ليش؟ لانه ما في سعر ثابت اصلا، ولكن هو يبقى العميل كيف يشتري. هنا احيانا ربما مثلا انا اشتري ب50 ريال اريد ابيع ب1000، خلاص حجر ممتاز وانا اشعر انه هذا يمشي في السوق، الناس ترغب فيه، انا اريد ل1000 ريال. ما حد يعني ممكن يعترض اصلا. العميل يريده، تريده ولا ما تريده، عاجب انك الحجر
0: انت اختيارك، يعني
1: سعر مناسب انك تشتري، ما مناسب انك السعر شوف لك الشيء اخر. لذلك يعني ما مثل الذهب، ذهب يخضع الى قوانين بس الاحجار لا ما تخضع.
0: اوكي. وهذه ممكن تكون يعني لصالح العميل احيانا مشكله، اذا كان يعني هو مثلا خاطره في حجر معين بالتحديد.
1: بالضبط.
0: انزين، فهل ممكن صادفك في شخص اشترى يعني حجر بمبلغ كبير بعدين اكتشف انه والله كان ما يستاهل؟
1: كثير كثير. هو بعد لو كان ما يستاهل بعد قلنا ما عندك مشكلة، ولكن في مرة أحد الأشخاص جاب لي خاتم يريد يعمل له الريسايز يعني يعدل مقاسه، فأسلمت من عند الخاتم وسويت له فاتورة وكتبت له، وكان طول الوقت ينبهني على الخاتم أنه الحجر أنه ها انتبه، وكان يعني متخوف. فأنا لاحظت أنه في خوف، فسألت يعني بديت أكلمه، قال لي هذا الحجر زمرد وأنا ما أخذنه بسعر كبير. أول ما قال لي زمرد أنا أشوف عليه كذا، قلت له متأكد؟ قال لي يا متأكد. قلت له هذا بلاستيك؟ قال لي لا عصب. قال لي ما بلاستيك؟ قلت له هذا بلاستيك. عارفه ترى أنا الحين اشتغل في الأحجار وأعرف
0: شكله دافع مبلغ وقدره.
1: أنا لما شفته كذا عصب ومفعل عرفت أنه دافع مبلغ كبير. فقال لي هذا شهرا، أنا ما أذكر الرقم بالضبط، حدود من 5 إلى 7 ألف يعني اشترى الحجر، هو الحجر كبير. قلت له لا هذا بلاستيك. قال لي متأكد؟ هو رجال كبير. قلت له متأكد؟ نعم. وعلشان تتأكد أكثر خذه إلى مختبر، وصفت له المختبرات، قلت له خذه وفحصه. قال لي تمام جيبي خلاص ما أريد أعدل المقاس. فراح واختفى فترة طويلة، والتقينا بعد فترة طويلة يعني كذلك، قال لي فعلا كلامك صحيح، قلت طلع هذا بلاستيك، لكن لحسن الحظ هو استطاع أن يرجع القيمة على حسب كلامه. وكثير كثير مواقف تحصل يعني.
0: فهنا ممكن يعني العميل أيضا لا مسؤولية، المفروض أنه يتحمله ويتأكد قبل لا يدفع مبلغ كبير.
1: بالضبط، هي تبقى أنا يعني من وجهة نظري هي مسؤولية العميل.
0: بالضبط، يعني أنت لازم تتأكد أيضا.
1: بالضبط، لأنه يعني ما في فيما يخص الأسعار ما في ضابط معين للأحجام، ولكن في ضوابط للصناعي والأصلي فيه. ليش؟ لأنه في فاتورة، الفاتورة أنت يعني الحين أنت كمحل لما تبيع الخاتم بالحجر المعين وتكتب في الفاتورة أنه مثلا زمرد طبيعي، خلاص إذا أنت هنا تشهد أنه هذا طبيعي، فبكرة لو طلع مش طبيعي ففي قانون يحكمك يعني.
0: طيب لقمان، إيش الخرافات المنتشرة عن الأحجار الكريمة؟ أكيد أنت في هذا المجال وتسمع يعني خرافات وإشاعات وأشياء ما حقيقية منتشرة عن الأحجار الكريمة بالتحديد.
1: الخرافات هذه يعني هي هي هي هي كموضوع صعب جدا. ليش؟ لأنه يعني منتشرة عندنا، منتشرة مع يعني محبين الأحجار بشكل كبير أصلا. شوف ما تسمع دائما مثلا يطلع لك أنه مثلا يعني الناس اللي تتكلم عن الأبراج يقول لك البرج الفلاني يناسب الحجر الفلاني.
0: صح نسمع.
1: بالضبط، إذا تريد مثلا التوفيق أو زيادة في الرزق الحجر كذا معين، إذا تريد قوة شخصية تدخل على الناس وتتكلم بكل أريحية أنت محتاج إلى الحجر الفلاني. ليش؟ لن يعطي. لو تجي على هذه الأحجار كلها تجمعها تكتب أسمها كذا في دفتر، تجي بعدين تشوف تطلع لك هي أحجار رخيصة سعر يعني ما عليها أقبل، ما تحصل حد يقول لك الألماس مثلا مفيد لكذا. ليش؟ الألماس سعره بالألف. فهمتي؟ ليش ما يجي حل هذه الأحجار الصغيرة؟ أنا الواحد قبل ما يطلق الأحكام هو يفترض أنه يجمع مجموعة بيانات يعني علشان بعدين تتضح عند الرؤية. فهذه الأحجار أصلا اللي هي رخيصة الثمن ما تمشي لأنه ما فيها جمالية كثير، ما عليها أقبال، فيتم عمل لها هذه القصص يعني يربطوها بطاقات معينة علشان يزيدوا مبيعاتها. في مرة أنا تكلمت على التورمالين، حجر التورمالين هو شوف في النهاية الأحجار الكريمة هي معادن، يعني حالها من حال كل المعادن على كوكب الأرض، يعني مثلا اللي هو اليورانيوم أو غيره، هذا في إشعاعات تطلع من الضر يعني تأثر في الجسم، كذلك الأحجار الكريمة هي معادن. ففي كمثال هذا حجر التورمالين يطلق نوع من الذبذبات وكذا تعمل يعني تعمل نوع مضاد للذبذبات اللي تجي من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ف يعني تعمل تضاد، فهي تخلي انه الذبذبات اللي تجي من الاجهزه الالكترونيه غير مضره يعني تشتتها. فانا تكلمت عن هذا الموضوع، ارتفعت كثير الطلبيات عندي على التورمالين، يعني حتى انا لدرجه انه حطيت التورمالين في الادراج ما نزلت عندي في الحساب، يعني استحيت قلت أنا اليوم أتكلم عن هذا الموضوع وأجي أعرضه عند
0: ممكن الناس
1: ففي ناس غلط. تقول شوف يقولهم يعطيهم معلومة ويجي يبيع لهم من هنا. فلأن ما أريد أدخل في هذا الجانب حطيتها ما ما ما سوقت لها ولا لا ما سوقت لها حاطنها اللي يجي في المحل مثلا يقبل الحجر يشتري. فالناس يعني ترغب بقصة مع الحجر. الفكرة ليش أنا أقول لك عن هذا الموقف؟ كل ما حطيت قصة كل ما الناس أرادت أكثر يعني.
0: صحيح، لأن البعض مثلا يقول لك والله أنا مثلا اشتريت حجر وما ناسبني، صارت لي مشاكل من يوم قمت لبسه فخليته. يعني أنا إن إذا كان فعلا هذا الموضوع ما حقيقي نبى ننفيه، علشان فيها جاتني تو بعد رسالة من أحد المستمعين أنه كيف أعرف أن هذا الحجر مناسب لي.
1: نعم، شوف الحين هذا الأسبوع في الويكند كمثال يعني على السالفة هذه علشان أبدأ فيه، كانت أختي كذا تكلمنا عن نوع من السيارات، تقولي ما موجودة فقريات عندنا يا فقري. قلت لها لا خلاص أنت اليوم دامنا في بالك هذه السيارة خلاص بتحصليها طول الوقت.
0: صح.
1: وفعلا صارت تشوفها تلاحظها في الحارة هنا هنا هنا هنا، فالشيء لما صار في البال تبدأ أنت تشوفه. الأحجار الكريمة كذلك، الموضوع أنه مناسب إيش اللي يناسبني وغيره. شوف هي هو موضوع ألوان، يعني نحن دائما لما نريد نغير جو أو نريد أنه نعدل من مزاجنا وغيره نروح وين؟ عندنا مكانين، البحر أو مكان فيه أشجار. زين حسب الدراسات اللونين هذيل اللي هو اللون الفيروزي للبحر ولون الأشجار الأخضر الخضرة، دائما هذه الألوان تخاطب جميع البشر تقريبا، يعني تحفز عندهم اللي هو تحفز عندهم الدماغ فيفرز هرمون الدوبامين. هذه بناء على بحوث علمية، فالدماغ يفرز هرمون اللي هو الدوبامين اللي هو مسؤول عن السعادة، يتوزع في كامل الجسم فيبدأ الإنسان يشعر بنوع من السعادة. فالبحر أصلا ما أضاف شيء للإنسان لما جلس عنده، والشجرة ما أضافت شيء للإنسان علشان هو يشعر بالسعادة، ولكن اللون يعني أثر في غدد معينة في الجسم. الأحجار الكريمة هي ألوان كذلك، فالإنسان بالأصل يختارها بناء على اللون. كل شخص يعني يشد لون معين، مثلا هذا أسود هذا يحب اللون الأحمر، فلما حصل حجر باللون اللي أنا أريده أول ما ألبسه وأعمله كذا خلاص أنا أبدأ أحس أنه أنا مرتاح يعني، وكاشخ ولابس شيء ثمين
0: لأنك حاب اللون
1: بالضبط. فبالتالي نفسيتي تبدأ تقوى، شخصيتي تبدأ أنا أشعر بنوع من الثقة، فأنا أبدأ أشعر بهذه. ويصاحب هذا كله يصاحب أنه أنا عندي إيمان، فرضا لو كان عنده إيمان بأنه هذا الحجر يعطي الفائدة الفلانية فيبدأ يستشعرها هذه الفائدة، حصلها من كل مكان. هي ما جاءت من الحجر، هي جاءت من ثقته في نفسه، من نفسيته العالية هذيك اليوم.
0: ليش التساهيل يعني صارت له بس في الحياة ما لها علاقة بالحجر بالنفس
1: بالضبط
0: يعني.
1: فهي لذلك نحن مثلا عندنا أحجار يعني قبل شهر كان في حجر ياقوت يعني طلع من عندي ب 43,000. ليش يجي إنسان يدفع 43,000؟ 43,000 أنت تشتري بها بيت، ليش هو يدفع 43,000 على حجر فقط يلبسه كخادم؟ خلاص هو يريده هذا الحجر، ما يقدر يقاوم لونه لمعانه ياقوت. الياقوت دائما من الأحجار اللي هي يعني جميل وتشد، فهذا الإنسان خلاص شد الحجر ولأنه يملك المادة وما عنده مشكلة اشترى. فلو كانت الأحجار ما تعطي هذا النوع من التأثير والجذب وتخاطب العقول لما دفع هو هذا المبلغ.
0: بس ربطها بالطاقة والحظ وغيرها من الأمور والعين والحسد وكذا، هذا ما صح.
1: ما صحيح، ولكن أنا أرى أنها نافع بعد. يعني الشخص اللي يعني هذه متضاربة مع اللي أنا أصلا أقوله، ولكن أنا يعني من خلال الواقع اللي أشوفه عندنا. فأحيانا الشخص يكون عنده مرض معين ويستقر في باله بطريقة من الطرق أنه هذا الحجر راح يعطي شفاء، يا راح يساعد على الشفاء، ما يعطي شفاء بس راح يساعد على الشفاء، يعني كأنه دواء مثلا، يعني حالة من حال الدواء. فلما يقتني هذا الحجر تتحسن فعلا صحته، ما بسبب الحجر، نفسيته. فلو هو كان يؤمن بهذا الشيء إذن هنا الحجر أصبح مفيد.
0: البعض وصلت فيه المواصل أنه يربطه بالحظ والزواج.
1: هذا هو ما إلى علاقة الأحجار، يعني هي الإشكالية فقط في طريقة الحكم أو التصور على هذه الأحجار. يعني أحيانا ربما يكون هذا من التطير أو نوع من كذا، فهو ما يصلح أصلا بالحجر، أنه ما في شيء، ما يعطيك شيء.
0: يعني هي ذائقة، خلنا نقول
1: هي ذائقة،
0: ذائقة، ومن خلال الذائقة أنت تأثر على نفسيتك بعد.
1: بالضبط.
0: فعشان كذا البعض يمكن حطها كمعتقد.
1: يعني اليوم نحن لما نشتري مثلا ملابس، نحاول نشتري أفضل الملابس، العطور أفضل العطور. فلما أنا أطلع من البيت لابس أفضل الملابس ومتعطر بها أفضل العطور، أنا أطلع وحس فيه ثقة في النفس. ولكن لما تكون مثلا أنت من الصباح إلى الليل تشتغل تجتهد هنا وهنا وتحس عمرك خلاص ميت يعني منطحن، فحتى نفسيتك لما تمشي عند الناس كذاك تنزل تحس انه
0: الوضع ما مرتاح، ما مرتاح اليوم ممكن.
1: فهي ما تغير شيء، الملابس ما اعطتني شيء، ولكن النفسيه، ولكن النفسيه هي تتعلق ببعض التفاصيل.
0: انزين، هل مر عليك فعلا زبون يعني اشترى اول شيء خاتم بحجر معين، بعدين حب انه يسترجع، قال لك والله انا هذا طاقته يعني ما ناسبتني، تصير كذا انه في اشخاص يجي يرجع الشيء؟
1: انا ما صارت معي، انا ما صارت عندي. وحتى اصلا انا نظامي في البيع يعني دائما يقول لك اللي هو التسويق فن وماركتنج، والناس تدرس تدفع مبالغ كبيره علشان تتعلم التسويق، بس انا عكس هذا. يعني انا كلقمان، انا لما حصل العميل وصل عندي بس ما محصل شيء اللي هو يعجبه وحسه متردد، انا اقول له لا تشتري. ليش؟ لانك لو اشتريت اليوم بس مجرد انك واصل، بتجي بعد شهر انت ما مرتاح لهذا، ما عاجب انك مين، بتجي بعد شهر شهرين تشتري واحد ثاني، فاقول له تخسر فلوسك على الفاضي. قول له روح فكر وتعلي في وقت ثاني، قول لي انا اريد شيء معين، الحجر المعين بالتصميم المعين، علشان تكون لابس شيء انت مرتاح له.
0: طيب خلنا نروح شويه لجانب المجوهرات بشكل عام، سواء كانت فيها احجار كريمه ولا لا، ايش الاخطاء اللي ممكن الواحد يقع فيها لما يشتري المجوهرات؟
1: انك تدفع مثلا مبلغ كبير مقابل صياغه سيئه، يعني هذه من الاخطاء الكثيره اللي انا حصلها. توصلني احيانا بعض الخواتم او القلادات وغيره كذا، العميل يقول لك ما نعدل لي فيهن كذا، فيهن عيوب يعني، عدل لي كذا، اريدك تعدل كذا، واريدك تضبط المكان الفلاني. فهنا انا اشوف انه انت دفعت مبلغ وقدره على صياغه ما تستاهل، ما تستاهل هذا المبلغ اللي انت دفعته.
0: طيب ايش يعني برايك افضل، ان الواحد يعق مبلغ كبير في انه يشتري اسواره او خاتم او اي يعني مجوهرات تكون ماركه، ولا انه يستثمرها في تكون اللي تجي نفسها بس ذهب مثلا؟
1: شوف، هو الشراء الذهب هو في طريقتين لشراء الذهب، اما انك تشتري من اجل الاستثمار، يعني تشتري ذهب وفي نفس الوقت انت اصلا تريد تستثمر ذهب، انت تريد تستثمر فلوسك في ذهب، فهنا تروح تشتري ذهب تقليدي. ليش؟ لانه الذهب تقليدي مصنعيته اقل من الذهب اللي هو فيه الاحجار الكريم والالماس وغيره. فذهب الذهب تقليدي مصنعيته اقل، وبعد سنوات لما يبدا يرتفع سعر الذهب انت المصنعيه هذه تغطيها بالاشياء بالارتفاعات اللي تكون. وفي طريقة ثانية أنك تشتري ذهب للقصد اللي هو يعني خلنا نقول تتكشخ فيه، تريد شيء كذا كواليتي، شيء لامع، شيء تتميز فيه بين الناس، فهمت؟ لما تريد شيء أنت تتميز فيه وتكشخ فيه شيء يعني يلفت الأنظار، هنا ما تسأل عن المصنعية. ليش؟ لأن الصناعة هذه علشان تصنع لازم في تكاليف، يعني لازم في

0: والله أنا في يعني إذا اشتريتها ذهب كانها التقليد. في اللي يقولك والله هي نفسها بس ترى بالعكس ذهب، أنا ما راح أخسر فلوسي، هذا تعتبر يعني زينة وخزينة. أنت إيش رأيك؟
1: شوف أنا رأيي أول حاجة يبقى البراند فرضا، يعني البراند لما عرض المنتج هذا القطعة الذهبية وسوق لها ووصلت للشخص هذا هو أكيد أنه تكلف يعني بالتسويق، تكلف بطريقة العرض، فطبيعي ومنطقي أنه هو راح يحط قيمة هذه المصاريف على القطعة هذه. من المنطقي يعني، فهنا احنا نقول حقه، ولكن أنت كعميل يعني بتروح تشتري من البراند الفلاني، اشتريت يعني هذه مشكلة نواجهها نحن أحيانا، يقول لك والله أنا اشتريت من مثلا اشتريت بي 2000 ريال الحين لما جيت أبيع طلع لي 500 ريال حساب، فأنا أقول للعميل أقول خلاص ترى أنت رحت للبراند يعني شريت وتكشخت وقلت للناس أنا شاري من البراند الفلاني أسوار وطول الوقت كذا أكتل معك في كل مكان، خلاص قيمة الكشخة هذيك اللي عشتيها هناك دفعتيها الحين خلاص الحين أنا صارت قيمة الذهب. فأنا مثلا لما تيجي تبيع لي الذهب نقول أنا ما مسؤول عن البراند، أنا ما أريد البراند، أنا أريد وزن الذهب كم وزنه، خلاص أنا أريد سعره هذا. فهو الإنسان يقيس على نفسه، أحيانا مثلا أنا كلقمان أنا أريد أن أقتني من البراند الفلاني علشان أقول للناس أنا اشتريت من البراند الفلاني.
0: أو أنت حابنا
1: بالضبط يعني هذا أصبح اليوم، خلنا نكون أنا أكون منطقيين واقعين، اليوم الناس تشتري من المكان الفلاني والبراند الفلاني علشان تقول أنا اشتريت من البراند الفلان، أنا ألبس من البراند الفلان، لكن لما أنا اشتريت أنا عارف أن سعر الذهب أقل وأنا دافع مصنعية معظم السعر المصنعي، خلاص أنا مقتنع بهذا أريد هذا الشيء. لكن العميل الذكي اللي ما مهتم موضوع براند وغيره، هو مهتم بالقطع بالنفس، هو يعرف من وين يشتريها، يعني يتجاوز مسألة براند وغيره ويحصلهم في أماكن ممكن يعني،
0: وتكون نفس التصميم بس انت ما خسرت،
1: نفس التصميم نفس الكواليتي نفس المواصفات وانا دفعت يعني شيء
0: استثمر ممكن
1: بالضبط مستحق.
0: انزين هل العطور والكريمات تأثر على المجوهرات على الحجر ولا لا؟
1: التأثر مثلا دائما المستحضرات تجميل تأثر على الفضة، تعمل تأكسد يعني الفضة تتأكسد لما تلامسها هذه مستحضرات تجميل أو المواد هذه اللي فيها الكيميكال تسرع من عملية التأكسد. بالنسبة للذهب فرضا، الذهب لما يكون فيه أحجار كريمة وألماس وغيرة، المواد هذه بعد هي عبارة فيها كيميكال، فيها نوع من الزيوت والأدهان، هذه تدخل بين الأحجار وتنزل تحت كذا فتعمل طبقة زيتية، وبعدين يقل مع الأحجار هذه خاصة الألماس وغيرة يبهت. فأنت تشوف ألماس بس ما يلمع، هو محتاج إلى تنظيف أصلا
0: فقط، بس مجرد ما تنظف عاد الأمور تكون تمام
1: بالضبط.
0: يعني ما يضر بالشكل،
1: لا ما يضر، بس في بعض الأحجار كذا بشكل جدا بسيط هي تتسرب لها هذه المواد وممكن تأثر على المعادن بعض الأحجار.
0: إيش نصيحتك للناس اللي دائما تلبس مجوهرات بشكل يومي؟
1: شوف المجوهرات أول شيء نبدأ من الفضة، أنا أعتقد أنه كل بيت فيه فضة ما فيه بيت يخلى من الفضة، ودائما كل الناس تعاني مع الفضة من مسألة تأكسد أنه يتغير لونه. فدائما حتى الناس مثلا تيجي تشتري عندي يقولوا لي يتغير لونه، أقول لهم يتغير لونه لازم. فبما أنه الناس هذه بالنسبة لهم معضلة، في نوع من القماش فيه مواد كذا مواد تنظيف، هو قماش جاف، هذا أول ما تمسح فيه الفضة على طول تروح، أنت ما محتاج
0: قطعة معينة
1: بالضبط. هذا القماش يفترض أنه يكون في كل بيت لكل العائلة، للرجال وللنساء كلهم يستخدموا فضة، أول ما تتأكسد خلاص امسح نظف بهذاك خلاص، أنت ما محتاج تروح إلى مكان ثاني تعمل التنظيف. هذه نقطة جدا مهمة. أما الذهب كذلك نفس الشيء، في قماش خاص بتنظيف الذهب، الذهب هو ما أنه يتغير لونه، ولكن مع الاستخدام يبدأ يفقد بريق،
0: يكون باهت شوية
1: يبهت. فهذه الأقمشة نفس الشيء يعني تعيد لمعان الذهب.
0: انزين إيش أشوف في فيديوهات أيضا منتشرة كذا على السوشيال ميديا في التنظيف، إنك أنت حط ماي مدري وصابون وخل، هل هذه أشياء ممكن تضر الذهب وغيره، ولا أفضل أنا يا القطعة اللي أنت ذكرتها وإني أوديها محل؟
1: هو الأفضل إنه هذا القماش هذا أفضل، أما مسألة هذه المواد اللي تطلع الحين، هاي المقصد منها أصلاً تفاعلات ترند، اللي هو

0: الألمنيوم وغيره. أحيانا تكون النتيجة عكسية، أحيانا ما عندك المحاليل، وبعض الناس أحيانا ما توصل المعلومة الصحيحة عن هذا المحلول فيشتري محلول آخر مشابه وربما يعمل تآكل أنا ما أنصح فيها. هذه ما أنصح فيها. الواحد ينظف حتى يعني مثلا صابون هذا اللي ننظف فيه الأواني هذا ممتاز للتنظيف. ليش؟ لأن هو يعني أنت لما تنظف أصلا إيش تنظف من قطع المقهرات وإيش تنظف منهم؟ تنظف منهم ترى ليش يعني هي راح لونهم أو بهت بسبب أنه فيه سوائل فيه زيوت، يعني الأجسام تفرز زيوت خفيفة جدا فتعلق في هذه، فأنت لما تنظف أنت شفته ما يلمع يعني، بس شوي كذا لو تحط الأشياء في بال بتكتشف أنك محتاج فقط تشيل طبقة من التراكمات. هذا السائل اللي يغسل الأواني هذا يشيل هذه الزيوت وغيره، فرشاة كذا خفيفة جدا أو حتى بيدك ما يحتاج فرشاة تنظف تسوي كذا
1: بسيط يعني يطلع. الموضوع طالع ونحن معقدين شوي،
0: ولكن التلميع مختلف. أنت تنظفهم من هذه الشوائب ممكن، ولكن التلميع أنت محتاج إلى أجهزة بولش والقماش. هذا اللي كلمتك عنه هذا يعمل
1: القماش ممكن يحل هذا
0: بالضبط، يعمل تلميع. بس القماش ما يشيل الزيوت والدهون الثقيلة اللي في المقهرات. هذه أول شيء تنظفها بصابون. هو ترى احنا ما ننظف بصابون، احنا عندنا مواد كيميكال، بس انا كلمك عن البيت يعني ايش اللي ممكن تطلع. هتنظف بصابون تشيل دهون بعدين القماش هذا.
1: طيب لقمان وين افضل، الذهب الاصفر ولا الابيض؟
0: شوف هذه هو هذا سؤال جدا مهم انا اتوقع بالنسبة للمستمعين. هم يعني في كذا في تفاوت بين الناس في ويش هو الذهب الابيض ويش هو الذهب الاصفر. هو بالأصل ما في ذهب أبيض، هو الذهب أصفر، ولكن أثناء الخلطة المعايرة علشان نطلع بذهب يكون ذهب أبيض نضيف له بعض المعادن يعني بتراكيز معينة ومدروسة نضيف هذه المعادن فتطلع القطعة هذه أو السبيكة اللي اشتغلنا عليها تطلع بلون أفتح من الذهب الأصفر. يعني الذهب عيار 18 هذا يجي لون أفتح منه مائل الأبيض بس مش أبيض 100% يعني ما تجي سبيكة بيضة. فبعد ذلك نشتغل على صيغة نسويها نعملها روديوم. روديوم هو نوع من المعادن كذلك يعني يجي فيه محلول فنعمله في الذهب فيلتصق ذرات الروديوم تلتصق في هذا الذهب ويصير يعطيك اللمعان الأبيض اللي أنت تشوفه. في نوع آخر من الذهب الأبيض هو عبارة عن ذهب أصفر بس مطلي بالروديوم، هذا مع الوقت يروح لونه، فهمت؟ بس نحن كمصنع نحن من البداية نقرر أن هذا التصميم ذهب أبيض هذا التصميم ذهب أصفر. ففي البداية أثناء التصنيع نحن نعمل أبيض نعمل أصفر، ولكن لما تكون أنت محل وتشتري مجوهرات جاهزة كذا بالجملة فأنت مثلا تجيك ذهب أصفر بعدين تقرر أنه هذا أريد أبيض فأنت هنا مضطر أنك تطلي هذا اللي يتغير لونه. أحيانا يجي العميل يقول يا أخي إذا تغير لونه كان أبيض الحين أصفر فهذا مطلي ما مصنع من البداية أبيض. هذا الفرق.
1: أوكي يعني خلنا نقول إنه الأبيض يعني ما تنقص قيمته بعدين يوم أجي أبيعه نفس الشيء كأنه ذهب أصفر.
0: هو ذهب ما تنقص
1: قيمته. يعني ما أنظر من ناحية استثماره وغيرها.
0: لا هو عبارة عن ذهب.
1: يعني ما في ذهب أفضل عن ذهب، ذهب ذهب.
0: بالضبط. أوكي. ولكن هو لو جينا نحسب بشكل أدق. فرضا لو ذوبت 10 جرام ذهب أبيض ما يطلع لي 10 جرام ذهب أصفر، يطلع لي 9 جرام وحاجة إصفار لي ذهب، لأنه في جزء كذا من هذه الجرامات هو عبارة عن بعض المعادن اللي خبرت
1: أنه أضفناها وأضفتوها يعني فيه. إنزين حال الذهب اليومي يعني في اختلاف أيضا، في اللي يقولك عيار 18 أفضل، في اللي يقولك عيار 21.
0: هو يعتمد على التصميم وعلى الاستخدام. فرضا التصاميم التقليدية ما ممكن نعملها بذهب 18 عادي هو تنعمل، ولكن الناس عندنا الذائقة تريد شيء كذا لون أقوى اللي هو 21. فهذه تصاميم تقليدية، بس صياغات التصاميم الإيطالية ما ممكن نعملها ب 21. ليش؟ لأن هي فيها تفاصيل أكثر، فيها انحناء، تصاميمها يعني مختلفة تكون قوية. فواحد وعشرين يتكسف يعني مع الاستخدام دائما يتبعق كذا يتحرك. يعني الذهب اللي هو التصاميم الإيطالية فيها ورود فرضا فيها أشكال كذا، هي الأشكال تتكثف لو عملها بواحد أشكال. كذلك التصاميم الإيطالية فيها أحجار كريم فيها ألماس، 21 عبارة عن ذهب لين، فالأسنان اللي تمسك الأحجار مع الاستخدام تلين فتسقط الأحجار. عيال 18 صلب فتمسك الأحجار فيه، فالأصل هو ما ممكن تعمل 18 صلب 21 لين، فما ممكن تحط غامر وتحط ألماس في 21، بتفقدها تفقدها 100%. لذلك الألماس والأحجار الكريمة تحط في الذهب 18 لأنه صلب والحجر يمسك فيه ما يسقط. هو الفكرة أنه في أسنان مخالب كذا تمسك الحجر تثبت، هذه المخالب لما تلصق في الملابس تتكسر يعني كذا تنفتح فيطلع منها الأحجار.
1: فعشان كذا ممكن يكون في هذه الحالة 18 أفضل،
0: 18
1: يعتمد على حسب التصميم
0: حسب الصياغة والاستخدام. أما 21 غالبا محطوط في الخزنة ويطلع للمناسبة.
1: أوكي. أيضا آخر شيء ممكن أسأل عنه قبل ما نختم واللي فيه نفس الشيء التضارب، اللي هو مسألة خلط الألوان أو خلط خلنا نقول الذهب والمجوهرات مع بعض، مثلا الأصفر والأبيض والروز جولد، هل هذا نفس الشيء لها نفس ما يقول التكيت معين لللبس ولا كل واحد وذائقته؟
0: هو ما في شيء ثابت، هو كل واحد وذائقته، يعني هو كيف يفضل. غالبا الناس تنسق مع ملابسهم، خلاص في لبسة معينة أنا أحتاج لها إلى كذا ذهب معين مع حجر معين، هو يصير يعني أنه ناس مثلا لمناسبة معينة فراح يلبس اللبس معين فيجي يفصل، وأحيانا يجي يبدلوا الحجر فقط يعني الذهب عندهم. وهذا دائما أنا أسميهم عملاء أذكياء، هم فاهمين فاهم أنه أنا أروح هنا أبدل الحجر خلاص حتى لو كان زركون، يعني علشان مثلا ما تريد تدفع كل يوم مبالغ حتى زركون، يعني مرة أخضر مرة أحمر،
1: بس القطعة نفسها
0: القطعة نفسها وتبقى هي. شوف يعني أنا لاحظت هنا أنه العميل يريد شيء يتلائم مع مناسبة معينة، يعني اليوم يجي يغير يقول لك أنا اليوم أنا أريد أحمر ويأخذ مع الحجر اللي قبل، يجي بعد فترة يقول لك أنا أريد أخضر بدل اللي يسوي لي واحد أخضر. أنا دائما أسميهم هذه العملاء أذكياء،
1: بس هذا ما يضر القطعة صح؟
0: لا ما يضر القطعة، بس لما توديها في المكان صحيح وتشتغل تطلع وتركب بشكل صحيح ما يوديها. ليش؟ لأنه هو بعد الذهب أصلا تعديله وغيره هذه الواحد لازم بعد ينتبه فيه، لأنه في كثير يعني في كثير إشكاليات ربما تحصل أثناء الصيانة وغيره.
1: طيب في الختام نصيحة نبا كذا ختامية للمستمعين بما يخص الأحجار الكريمة، ولما يروحوا يشتروا يعني قطع فيها أحجار كريمة.
0: شوف دائما يعني من أهم الأشياء أنك ما تبحث عن السعر الرخيص، دائما ما في منتج كواليتي ومنتج ذو جودة عالية ذو قيمة يعني فعلية وتحصله بسعر رخيص. معظم المشاكل تحدث يعني اللي نشوفها اللي يخبروني فيها العملاء لما يوصلوا عندي هم أنه راحوا المكان الفلاني لأنه حصلوا أرخص، ولكن ما حصلوا الشيء اللي يريدوا يعني اضطروا أنهم بعدين يرجعوا يعيدوا الصياغة. فدائما السعر ما تحطه، هو سعر مهم يعني بعد ما معقول الواحد يدفع مبلغ كبير، بس سعر مهم، ولكن الواحد ما يغري السعر اللي هو أقل من بكثير يعني. فدائما في سعر رخيص معناته في خدعة معينة، هذه جدا مهمة لازم تعرفها. الشيء الثاني الأحجار الكريمة لازم ما تشتريها كذا وخلاص تثق في البائع، لازم تتأكد تطلب منه أنت البائع لما تبدأ تناقشه وتتأكد وتأكد عليه هل هذا أصلي، هو يبدأ خلاص يعرف أنك فاهم، لأنه هو في البداية يقول لك خلاص طبيعي أصلي خلاص يعني الموضوع بسيط بالنسبة له، لكن لما تبدأ تسأل هو يبدأ يعرف أنه هذا يعرف مهتم، فربما يغير كلامه بعدين يقول لك لا ما أصلي أو إن هذا صناعي أو إن هكذا. هنا أنت بعدين تقدر تنزل في السعر وتشيل القطعة هذه بسعرها المستحق ما بسعر الحجر المرتفع القيمة. ليش؟ لأن أحيانا تشتري بلاستيك بس تدفع لقيمة ياقوت وزمرد مئات الريال، هو بلاستيك سعر 1 ريال، فلازم تتأكد من الأحجار، هذه ضروري جدا. دائما في أحجار لازم تتأكد وتطلب شهادة، لو كانت شهادة خير وبركة، ولو ما كان في شهادة هو فاتورة الشراء من المحل. فهذه من النقاط اللي الواحد ينتبه لها. كذلك اللي هو الكواليتي الجودة، لأنه الخواتم ذهب هذه خصوصا الذهب أو فضة أنت تدفع فيها مبالغ مش بسيطة، على أساس أنه تعيش عندك سنوات طويلة ربما تورثها إلى أحفادك، انت هنا محتاج انك تشتري شيء كواليتي, ودائما ما يبقى غير الشيء اللي هو صنع بطريقه صحيحه يعني ويعتبر كواليتي.
1: يعطيك العافية إذن لقمان الهوتي, مستكشف أحجار كريمة وصائغ مجوهرات. نحن نختم معك اللقاء.
0: شكرا لك.
1: إذن مستمعينا الأحبة نحن نختم معكم اللقاء ونختم معكم أيضا برنامج صباحكم عماني, ولقاءنا راح يتجدد بكرة في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة في حلقة منتصف الأسبوع. نلقاكم على خير, كونوا بخير ومع السلامة.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
4: خل اقول,
3: اخر يومين من باقتي كل مره احاول اخلص النت الباقي عني يروح علي وما الحق.
4: حتى انا افتح كل شيء واي شيء, وحتى افتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
5: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من اريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
6: اشترك في هلا بلس من اريدو واستفد من ميزه تحويل البيانات المتبقيه للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق, تطبق الشروط والاحكام. اريدو, طور عالمك.
7: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر, عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي, شريكك في التميز.
8: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
4: 22009004.
3: تواصلوا معنا اليوم.
2: نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان، من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026، يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي، والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح، إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال موسم خريف ظفار 2026.
5: خريف ظفار شيطان
2: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
6: ظفار شيء ثاني.
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

تخيل أن في كاميرا بحجم غرفة. أيوة، هذه كانت أول كاميرا ضخمة جدا، وكان لازم غرفة كاملة عشان تلتقط الصور الثابتة. لكن مع مرور الوقت تطورت الكاميرات بشكل رهيب، لغاية ما وصلنا للكاميرات اللي نستخدمها الحين في جيبنا.

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء ملك الأربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة جميع حالات الجنس تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنس يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635. نقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
1: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام، من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
3: حيا شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة أخوية خاصة لأخي صاحب السمو الشيخ أمير دولة قطر الشقيقة، جرى خلالها عقد لقاء أخوي بين قائدي البلدين بالعاصمة القطرية الدوحة، تناولا فيها مسيرة العلاقات الثنائية وكل ما من شأنه تطوير أوجه التعاون القائمة في مختلف القطاعات بما يخدم المصانع والتطلعات المشتركة. من الأخبار، جهاز الضرائب يصدر قرار رقم 189 على 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تشمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة بها يضمن سلامتها وتخزينها. جهود وطنية متكاملة للتعامل مع حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات، تشمل معالجة التسرب وتأمين السفينة والرصد البيئي المستمر للحد من مخاطر الحادثة وحماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة. إلى آخر الأخبار، سماء سلطنة عمان تشهد هذه الأيام زخات شهب البرشاويات التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في مختلف المحافظات، خاصة بالمواقع المظلمة البعيدة عن الأضواء، وتستمر حتى 24 أغسطس الجاري، وتبلغ ذروتها مساء يوم الأربعاء حتى الساعة الأولى من فجر يوم الخميس.
6: أخبار وعلوم.
7: حيا الله مياني،
2: حيا الله فيك،
7: يا مرحبا يا
0: شباب، حيا الله بالحبيب، يا حيا
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
1: الحمد لله
2: حيا
1: شكرا الله.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شايفاني
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شايفاني،
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات تدوم.

0: هلا اف ام،
1: هذه اذاعه هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
0: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن رفض المرحلة الثانية التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، ويؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وحماس تؤكد تمسكها بخارطة الطريق. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة التأهيل والبنية التحتية في منطقة رفح الخضراء بجنوب قطاع غزة.
2: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
3: وسائل إعلام يمنية حكومية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 49 آخرين في هجمات متفرقة استهدفت ميناء المخا بمحافظة تعز، والحكومة اليمنية تحمل جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد. جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة أرامكو في جازان بالسعودية، والسلطات السعودية تؤكد إخماد الحريق الناتج عن الهجوم. الجيش الإسرائيلي يقتحم 5 قرى في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والسلطات الإسرائيلية تنشر عطاء جديدا لبناء ما يزيد عن 600 وحدة استيطانية جديدة بالبيرة ورام الله. مواطن من رام الله:
4: احنا تبلغنا 10 بالليل انه سوف يتم هدم المزرعة كاملة بعد 48 ساعة.
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد عدم وجود محادثات جارية بين طهران وواشنطن بسبب ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

0: تسلموا حبايبي.
1: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا اف

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الفار شايفاني
1: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار شايفاني،
1: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة، طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة، قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي قلت له طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد مخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح، ما نبداش نديله الكلام في طريقه اهانات او طريقه لا. انا نفسي بس ان احنا دايما نقول له احنا معاك، يعني عارفه نطبطب عليه، نتعامل معاه ان هو مريض.
1: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: عشتوا عشتوا.
1: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي في صلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
2: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
1: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
3: حلت وانورت شرفتونا في صلالة يا حي يا حي بكون
4: حي بشينو بالخرف أم اللي شغوي مطر يا حيبهم في ظفار ويا هلا بالخريف
5: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
0: حي وسال.

0: اليوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني.
1: خريف غطار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك العربي.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هاتفك.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضفني يا طلقوب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
3: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات. وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
4: على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلأ FM معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبايب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب زكي مسيت
2: الحمد لله
6: الحمد لله كلنا بخير وعافيه
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
8: اخبار وعلوم ساعه واحده من هلا اف ام جلاله السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزياره اخويه خاصه لاخيه صاحب السمو الشيخ امير دوله قطر الشقيقه جرى خلالها عقد لقاء اخوي بين قائدي البلدين بالعاصمه القطريه الدوحه تناول مسيره العلاقات الثنائيه وكل ما من شانه تطوير اوجه التعاون القائمه في مختلف القطاعات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركه. من الأخبار أيضا جهاز الضرائب يصدر قرار رقم 189 على 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة تشمل إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة ومؤمنة بها يضمن سلامتها وتخزينها. جهود وطنية متكاملة للتعامل مع حادثة السفينة الجانحة قبال الجزر الحلانيات تشمل معالجة التسرب وتأمين السفينة والرصد البيئي المستمر للحد من مخاطر الحادثة وحماية البيئة البحرية وسلامة الملاحة. إلى آخر الأخبار، سما سلطنة عمان تشهد هذه الأيام زخات شهب البرشاويات التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في مختلف المحافظات خاصة بالمواقع المظلمة البعيدة عن الأضواء وتستمر حتى 24 أغسطس الجاري وتبلغ ذروتها مساء يوم الأربعاء حتى الساعات الأولى من فجر يوم الخميس.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبايب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
5: الحمد لله طيب زكي مسيت
2: الحمد لله
6: شكرا لك
7: الحمد لله كلنا بخير وعافيه اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تحسبها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. عندك شيء

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: إعلانك معنا. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: خريف ظفار حيث الضباب والخضرات والذكريات التي لا تنسى.
7: ولأن الإقامة تصنع الفرق يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
8: هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
9: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
10: BBC أخبار الشرق الأوسط.
11: رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن رفض المرحلة الثانية التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، ويؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وحماس تؤكد تمسكها بخارطة الطريق. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة التأهيل والبنية التحتية في منطقة رفح الخضراء بجنوب قطاع غزة.
10: BBC
12: أخبار الشرق الأوسط.
11: وسائل إعلام يمنية حكومية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 49 آخرين في هجمات متفرقة استهدفت ميناء المخا بمحافظة تعز، والحكومة اليمنية تحمل جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد. جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة أرامكو في جازان بالسعودية، والسلطات السعودية تؤكد إخماد الحريق الناتج عن الهجوم. الجيش الإسرائيلي يقتحم 5 قرى في محافظة محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والسلطات الإسرائيلية تنشر عطاء جديدا لبناء ما يزيد عن 600 وحدة استيطانية جديدة بالبيرة ورام الله. مواطن من رام الله:
13: احنا تبلغنا 10 بالليل انه سوف يتم هدم المزرعة كاملة بعد 48 ساعة.
11: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد عدم وجود محادثات جارية بين طهران وواشنطن بسبب ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
14: هذه إذاعة هلا أف أم.
15: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
16: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
17: هلا FM، مزاجك بالعربي.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير. في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: Volkswagen.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بالعطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: قدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
3: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات، وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيب.

ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: مع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، أكيد عبر أثير إذاعة هلا فأم وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. أكيد حلقة جديدة تجمعنا بكم، حلقة يوم الاثنين. أنا ما أدري ليش صايرة، يعني اليوم أنا مغيبة كل شيء، مغيبة الأيام، مغيبة التواريخ، الأرقام، ما في شيء، مخي ما يلس يلقط حاجة أبدا. فحتى كنت أتكلم في الستوري في حسابي وكنت أقول حق المتابعين أنه تقدرون أيضا اليوم تشاركوا، كنت أخبرهم عن البرنامج وعن ضيف البرنامج وأنه تقدرون تشاركونا يعني رسائلكم على رقم البرنامج لوهلة كذا، يعني سكت في نص الرقم، قلت أنا ياسا أقول رقمي ولا رقم البرنامج، ما أدري يعني لاق علقت. عموما طولنا عليكم ومستمعينا، كيفكم؟ كيف الأمور معاكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم وأنا أناقش ضيوف هذا الأسبوع مع المعد يوسف الحبسي، كان يقول ها كيف ضيف باكر، ضيف الأربعاء، ضيف الخميس. لما قال لي ضيف الخميس أحس أنه بسرعة وصلنا للخميس، يعني وصلنا بسرعة بالكلام، ف يعني الأيام صايرة تبارك الرحمن سرعتها مخيفة. يعني إحنا اليوم الاثنين باكر عاد راح نصير في نص الأسبوع وما راح يبقى شيء. ما أدري يعني الأيام يلسى تمشي بوتيرة سريعة جدا، ف يعني الله يسهل إن شاء الله. كيفكم؟ طمنونا عليكم، شو الأخبار؟ كيف الدوامات؟ إن شاء الله تمام. أكيد يعني نسعد بقراءة رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. نروح كذا فاصل غنائي مع عبد المجيد عبدالله. صراحة محتارة بين أبا عيش وبين من مثلك، ما أدري بس طيب نروح مع من مثلك. فاصل كذا صغير وبعدها إن شاء الله نرجع لكم. خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلا فأم، وشاركونا برسائلكم المسائية على 9351027.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. قبل لا نطلع كذا فاصل غنائي ثاني وبعدها نطلع لفواصل ساعتنا ربع، خلوني اخبركم عن موضوع اليوم. طبعا انا وايد وايد احب الامور اللي المتعلقة يعني بالقضايا الاجتماعية والجانب النفسي. وايد أحب وايد أحس نفسي وألاقي نفسي في هذا النوع من المواضيع. وايد أحبها لأنه ساعدتني كثير في حياتي، يعني في حياتي مع أهلي مع الناس اللي حولي. كذا يعني فتحت مداركي على أمور ثانية، حتى مثلا وأنا طالعة في السيارة أحيانا يعني وماسكة خط مثلا، أو حتى مثلا في الجيم. أمس كنت جالسة أسمع واحد من البودكاستات لشاب سعودي عنده كذا قناة في اليوتيوب، وكان يتكلم عن فترة وايد مهمة في حياة الإنسان. تعرفون يعني وأمانة أقنعني بالكلام، فما أدري إيش يعني إيش بالنسبة لكم إذا يعني توافقون الرأي أم لا. يقول إن نحن دائما نسمع بمقولة إن يعني العمر مجرد رقم، العمر مجرد رقم، العمر مجرد رقم. هو فعليا يعني شوفوا أنا بوجهة نظري إنه العمر مجرد رقم لما أنت توصل لمثلا خمسينات ستينات يعني أو حتى في السبعينات، وتبارك الرحمن لا تزال فيك هذيك القوة، لا تزال فيك هذيك روح الشباب. أيوة هني فعليا العمر يكون مجرد رقم. ولكن إذا أنت لازلت في عمر العشرينات أو حتى في عمر الثلاثينات وتوقفت عن السعي، أو إلى الآن ما لقيت نفسك، إلى الآن ما لقيت طموحك، إلى الآن ماشي على مبدأ إن يلا اللي يمن الله حياه الله، هو والنعم بالله أي شيء من الله حياه الله، ولكن وين سعيك وين قوتك؟ هل أنت فعليا في خلال هذه الفترة يعني بما أنك لازلت في مرحلة شبابك يا لسه تشتغل على عقلك، يا لسه يعني تقوي نفسك، تعلم نفسك، تقرأ، تطلع، تسمع. الحياة فيها كثير أمور، ويعني كثير أمور وايد حلو أن نتعلمها. أساسا أنت كل ما تعلمت في عمر أصغر، كل ما يعني شفت هذا الموضوع يبان عليك بشكل وايد أسرع، حتى الناس اللي هم حولك يعني تقدر تميز. ما إذا كنت أنت إنسان فعليا اليوم يعني عندك وعي، عندك ثقافة، عندك حضور، أم أنك كنت إنسان لا يعني أنه لازلت على حالك. فالتغيير وايد مطلوب، التغيير مطلوب للأفضل. فهو وايد تكلم عن هذا الجانب، ووايد وايد استانست يعني بالفيديو تبعه. حتى أنه خلوني أخبركم إيش كان يعني محتوى أو عنوان الفيديو يلي أنا أمس سمعته. اسمع، نتيجة التخاذل في العشرينات أو في عمر العشرينات، كل ما بديت بدري وكونت لك حصيلة من المعرفة من التجارب من الخبرة، صدقني يعني رح توصل لمرحلة الإتقان في عمر وايد أبكر. اليوم حتى على صعيد الوظيفة ما يكفي أنك أنت اشتغلت يعني في أكثر من مكان، أوكي إيش الحصيلة؟ إيش حصيلة التجارب، حصيلة المعارف، الخبرات، المعارف اللي كونتهم. فكل هذه الأمور أمور تراكمية، ابدأ فيها من عمر أبكر، من بدري، علشان إنه خلال فترة بسيطة أو فترة وجيزة أنت فعليا تكون يعني عندك حصيلة. فكان بودكاست جدا رائع جميل، استانست عليه وايد. فهذا المقصود يعني حتى اليوم أيضا يعني من خلال استماعكم لنا أو لمواضيعنا، وايد حلو إن تسمع موضوع جديد، تعرف إيش الأمور الجديدة في هذا الجانب، حتى لو ما كان هذا الموضوع مثلا من ضمن اهتماماتك، إلا ما يفتح لك كذا جانب معين. أيضا يوم السبت وأنا راجعة مسقط كنت أسمع بودكاست مختص بطب التشريح، وهذا متعلق بجانب النساء. وارتباطه أيضا بالجرائم وحل أمور الجرائم. وايد شدني الموضوع، وايد شدني، فتعلمت يعني، عرفت كثير أمور، ولو أني ما بالضرورة أني أنا أتخصص أو أني أكون مفتية، بس على الأقل تكون عندي معرفة في هذا الجانب، أنه في الجرائم كيف يتم التشريح، كيف يتم يعني التشريح في الجرائم، كيف يعرفون مثلا مدة وفاة مثلا الجثة أو ما إلى ذلك. كثير أمور تفصيلية عرفتها، وايد حبيتها، فصرت وايد أحب أني أسمع كثير في هذا الجانب. جوانب كثيرة يعني، اليوم اليوتيوب مشحون ويا كثر الأمور يلي نحن نقدر نسمعها. اكتب بودكاست وشوف في الاعداد المهوله من المواضيع اللي راح تطلع لك. ما يعني ما يخفي عليكم، انا كثير استعين بمواضيع البودكاست اللي اسمعها انها تكون جزء من حلقاتي، علشان الفائده تكون كذا مشتركه بيني وبينكم. اطولت عليكم مستمعينا، ولكن نطلع فاصل وبعدها ان شاء الله نرجع لكم بموضوع اليوم. راح تكون معانا الاستاذه حمده بنت سعيد الشامسيه، وهي مستشاره ماليه وكاتبه في القضايا الاجتماعيه. يا ترى ايش موضوع اليوم؟ راح اخبركم بعد الفاصل.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
4: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: معك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن رفض المرحلة الثانية التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، ويؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وحماس تؤكد تمسكها بخارطة الطريق. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة التأهيل والبنية التحتية في منطقة رفح الخضراء بجنوب قطاع غزة.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: وسائل إعلام يمنية حكومية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 49 آخرين في هجمات متفرقة استهدفت ميناء المخا بمحافظة تعز، والحكومة اليمنية تحمل جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد. جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة أرامكو في جازان بالسعودية، والسلطات السعودية تؤكد إخماد الحريق الناتج عن الهجوم. الجيش الإسرائيلي يقتحم 5 قرى في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والسلطات الإسرائيلية تنشر عطاء جديدا لبناء ما يزيد عن 600 وحدة استيطانية جديدة بالبيرة ورام الله. مواطن من رام الله:
8: احنا تبلغنا 10 بالليل انه سوف يتم هدم المزرعة كاملة بعد 48 ساعة.
7: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد عدم وجود محادثات جارية بين طهران وواشنطن بسبب ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
9: كيفكم مع

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ورجعنا لكم من جديد. خلوني اعرفكم على ضيفتي اللي موجوده معاي اليوم في الاستوديو، طبعا يعني الغنيه عن التعريف، الاستاذه حمده بنت سعيد الشامسيه، وهي مستشاره ماليه وكاتبه في القضايا الاجتماعيه. اهلا وسهلا فيك استاذه حمده، ومساك الله بالخير.
3: هلا بالمهلي، والله هلا بالمهلي، مساك الله بالخير والعافيه.
2: كيف الامور؟
3: الحمد لله الحمد لله.
2: والله ليش وحشه، رجعنا جوش مره ثانيه.
3: تشريف دائما تشريف
2: حبيبتي. انا لما خبرني المعيد قال لي حوراء بتكون معنا استاذه حمده، قلت له لحظة كانت عندي السنة الماضية أذكر. فقبل شوي كنت ألسى أذكر أستاذة حمدة بموضوعنا اللي ناقشناه، كان عن القروض، ويعني أنه كنت أقولها أن أنت قلتي مقتطفات كذا، وأن ما تمانعين أن الشباب يدجؤون للقروض وللبنوك وكذا. فيعني كونش اليوم مستشارة مالية أستاذة حمدة، وكونه يعني اليوم أولياء الأمور والطلبة مقبلين على عودة أبنائهم إلى المقاعد الدراسية، وهني يعني يقولش مثلا أنه خلاص أن راتب شهر 8 هذا معروف تروح لمستلزمات المدارس، بما أن عام جديد. فالبعض يقول أنه لا، بما أن عام جديد معناته كل شيء لازم يكون جديد من الألف للياء. هني اليوم راتب شهر 8، إيش وضعه وكيف الإدارة الصحيحة لهذا الراتب؟
3: أيوة مسكين راتب شهر 8.
2: أيوة مسكين. وايد عليه أمور.
3: فهذه تعرفين هذه المشكلة، أن نحن لأن أصلا فصول الصيف كلها بالنسبة لنا نحن العمانيين، ما بس عودة للمدارس، الصيف يعني سفر، الصيف يعني نروح لبلاد، الصيف يعني
2: صلالة، اللي قاعد بصلالة،
3: أيوة مناسباتنا كلها نأجلها للصيف، يعني عراسات، كل هذه الأشياء، وكل هذه تبالها مصاريف وتبالها شو اسمه ميزانية. فشهر 8 بيكون خاصة أن نحن تونا ترى مخلصين من الأعياد، يعني رمضان وبعدين العيدين وبعدين صلالة.
2: ولا يزالون في صلالة
3: المدرسة. فأحس أن يعني تحمل شهر واحد كل هذه التبعات وايد صعب، وايد صعب، يعني يكون فيها استنزاف أتوقع. فأول شيء أننا نحن دائما لما يكون في نزيف أنت توقفين النزيف، تسكرين الحنفية، نوقف شوية عن المصروفات، ويعني نقيم الوضع مالنا، أني أنا كم عندي الحين، وكم أنا محتاج، وكم أنا شو اسمه بقدر أصرف.
2: حلو، يعني أول شيء تقيم الوضع، تعطي نظرة شمولية عن الموضوع. ممتاز. مستمعينا نروح وياكم إلى فاصل ساعتنا ونص، وبعدها مباشرة نرجع لكم.
1: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: لكل الناس. مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
4: صيفكم مع هلا،
5: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا،
6: حياكم الله ومسهلا مستمعينا واهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا انا اليوم راح احاول فعليا اني كذا احلل الوقت مع استاذة حمدة لأني اعرف عندها الكثير، وكونها يعني مستشارة مالية فاعتقد الموضوع اليوم يعني كفيل بانه يخدم الجميع سواء كانوا اولياء امور او حتى شباب اخرين. فاليوم يعني استاذة حمدة يعني كما نعلم بانه خلاص نحن مقبلين على انتهاء الإجازة الصيفية، فبعض العائلات يعني تعاني أو معظم العائلات تعاني من الموضوع اللي هو الاستنزاف المالي، فكيف نبدأ مرحلة التعافي من هذا الاستنزاف قبل انطلاق العام الدراسي الجديد؟
7: أتوقع أن بداية نحن خذنا إجازة، الإجازة إن شاء الله تكونون كلكم استمتعتوا بالإجازة، فنتجنب جلد الذات، نتجنب إن نحن عاد ناكل فوادنا على شو صرفنا وشو شو ما صرفنا وشو تسلفنا وليش ما تسلفنا.
6: أيوة أيوة.
7: لذلك استمتعنا خلاص، نحن عيال اليوم مثل ما يقولون، فإذا كان عندنا استنزاف مثل ما قلنا قبل نوقف الاستنزاف هذا ونبدأ نخطط للمرحلة القادمة، نحط خطة لاحتياجاتنا وبعدين ننتبه الحقيقة اللي هي إنه ما أعرف ليش نحن كثير من الأسر تعتبر أن بداية العام الدراسي يعني صرف، يعني عندنا العام الدراسي معناها أنه صرف.
6: أي هذا المفهوم مرتبط ببداية أيوة العام الدراسي
7: وصرف بدون تخطيط. يعني أنا أشوف وايد أسر مثلا تروح لك للمحلات لأنها مثلا عندها عروض وتشل وياها اليهال، فما كل يعني العروض هذه تروحي لها وانت اصلا ما عندك قائمه بالاشياء اللي انت تريدينها، وتبتدين بس تحطين في السله، تحطين في السله هذا عرض هذا عرض هذا رخيص هذا انا بشتريه، ويوم نحط في بال الياهل هذا انه المدرسه يا خاصه اليهال اللي اول مره يبون يروحون المدرسه ويكونون مثلا ما متحمسين للدراسة ولا شيء، فنغريهم بالنعال جديدة، نحن بنشتري نعال جديدة، بنشتري شنطة جديدة، بنشتري مطارة جديدة، فتصبح هذه المدرسة مرتبطة بهذا الانفاق، فهو خلاص يتوقع لياهل هذا الشيء، فأنت إذا تشله وياك هو ما يعرف ياهل، ما يعرف أنت عندك ما عندك، حاط ميزانية ما حاط ميزانية، فيبدأ الإنفاق اللي هو المبالغ فيه. فأتوقع أن أهم شيء أن نحن نكون، طبعا هو التخطيط، دائما نتكلم عن هذا الموضوع، أنه ضروري جدا جدا جدا أن نكون حاطين خطة، حاطين قائمة بالأشياء اللي نحن نريدها مسبقا، يعني ما ننتظر قبل الدراسة بأسبوع عشان والله نقعد شو اسمه نخطط لمشترياتنا. شوفي نحن يكون نحن نسميه استنزاف، صح قلتي لي استنزاف. عندنا البعض عنده أزمة، يعني تصير فترة ما قبل المدرسة عنده أزمة، عكس مثلا

0: تعرفين ايضا استاذه حمده يعني بعض الامهات تقولش انه خلاص انا قبل المدرسه باسبوع انا اكون مخلصه الاغراض كامل يعني او حتى انها تكون مخلصه الراتب كامل قبل المدرسه باسبوع بحكم انه يعني هي اوكي حاطه في بالها هي ما كتبت بس هي حاطه في بالها ايش المستلزمات لانها تكون سنويا دفاتر اقلام شنط جواتي الله يكرمكم يكرم السامع فبعدها لما انت تنظر للقائمه او تشوف الاشياء اللي شرتها تقول مثلا في كتب قديمه في دفاتر قديمه نحن ما استخدمناها طيب ليش اشترينا حاجه جديده الملابس في ملابس انتم مثلا فصلت لكم ثلاث ولا تزال الخامات جديده رجعت تفصل مره ثانيه فليش مساله ان كل شيء جديد مرتبط يعني بالعوده للمدارس ايش المشكله اذا الام مثلا استخدمت او الطالب استخدم اشياء هو مستخدمها اول ولا تزال يعني صالحه للاستخدام علشان تقلل شوي من الصرفيه ايش المشكاليه
1: ما في مشكله ابدا بالعكس يعني هو هذا المطلوب لكن مثل ما قلت خلاص ارتبط العامل الدراسي بالاشياء الجديده وهذا طبعا ما عند كل الاسر يعني نحن ما نريد ايضا ان نعمم لان في نقعت مع كثير من النساء ما شاء الله عليهم جدا متزنات بعض الاباء جدا متزنين بس هذا يتطلب عاد ما تيني قبل مثل ما قلت ضربت المثال انه قبل باسبوع قبل اسبوع بتقولي لي ان انا ما بشتري لك مريول ما بشتري لك لبس جديد ما بشتري لك جوتي جديد ما بشتري لك هذا نكون اسسنا عليها الطفل من البدايه ووضحنا للطفل من البدايه ان ما بالضرورتك كل شيء جديد يعني فلان عنده مدرسه اوكي حبيبي فلان ظروفه غير ظروفنا كل بيت ولا ظروفه نحن ما انت ما فلان وانا ما ام فلان فمن البداية يتأسس الطفل على هذا ولا أطفال بسم الله عليهم وايد أذكية ترى وايد أذكية وحنونين ويقدرون يعني لو فهموا أصلا بس الأساس مال هذه الأشياء ودخلنا الحوار أو المال في حواراتنا اليومية مع الطفل بدون ما نحسسه بالذنب يعني في كثير من الأسر مثلا نحن جاي ما مسمى المدرسة وأنا ما عندي وأنا سويت لكم وأنا اشتريت لكم وأنا من وين أجيب لكم وأنا يعني نحسس الطفل بالذنب تعرفين
0: أيه.
1: والله مسكين ما له ذنب ترك انت عودت على هذا الشيء هو طلب انت كل ما يطلب انت تجيب له كل ما يطلب انت تجيب له فهذه المره اذا عندك او ما عندك هو ما يعرف فهذه الحوارات يحتاج ان نحن وقاسيه تراها كلمه اني انا مثلا الطفل لما تقول له ان ما عندي فهو يحس انا خلصت فلوس ابوي مثلا فتحسي فهم لي احال يعني تقعدين تكلمين انا خلصت فلوس ابوي ابوي ما عنده فلوس انا خلصت فلوس ابوي ف يعني يربط هذا الشعور عندهم بالذنب مساكين ما عليه نستخدم الاشياء المستعمله هذا شو اسمه الجوتي جديد ما مخترب النظفه نستعمله مره ثانيه لكن يكون مهد للياهل قبل عشان بعدين ما ندخل في مساله المقارنات ويا ربعهم ويا هذا ليش فلان عنده انا ما عندي
0: جميل من الاشياء اللي يعني نشوفها اليوم ناقصه في بعض العوائل اللي هو فتح حوارات المال مع الابناء او اذا انفتح الحوار يكون خجول جدا يا ترى ايش السبب اليوم هل بحكم انه مثلا كمجتمع ما عنده ثقافة وعي الاطفال باهمية المال او اشراكهم في الامور المالية بحكم انه هم لا يزالون اطفال في عمر صغير ما راح يفهمون ما راح يعرفون اعتقد ان الفكر يمكن يكون مرتبط بهذا الجانب
1: هو شوفي المال بشكل عام الحوار المال ما ندخله في حواراتنا كأسر سواء بين الأهل وعيالهم أو حتى بين الأزواج نفسهم يعني الحوار أو المال ما نناقشه دائما في تابو أو في خجل من مسألة مناقشة الموضوع هذا. فيعني مثلا تيني واحدة فتشتكي فأقولها بس أنت هل أنت وضحتي لهذه النقطة؟ لا أنا أستحي مثلا. وهو المفروض وهو يحس بنفسه يعني

0: يعرف إن أنا إن عياله محتاجين وعياله محتاجين. بس إذا حد إذا ما حد قال له يعني الريال في باله 100,000 شيء وشيء وفكرة وفكرة, فيمكن ما يكون منتبه لهذه النواقص اللي عندنا نحن مثلا, ما منتبه لأن في خلل في هذا الموضوع. ف أو مثلا حتى بين الأزواج مثلا لما تصير الأزمة نبدأ في نتكلم أو نفتح الموضوع هذا. فبشكل عام بشكل عام الحوار داخل الأسرة حول المال معدوم, ما بس مع الأطفال. فنحن لازم نتعود يكون عندنا جرأة ونتصالح مع فكرة المال وفكرة الحديث عن المال الحين, لأن خاصة هذه الفترة الموضوع شوية تعقد تعرفين, لأن احتياجاتنا نحن مثلا كنساء احتياجات الأسر صارت وايد كثيرة. يعني زمان أهلنا زمان فعلا ما حد كان الموضوع المال ما كان يناقش أبدا, لأن معروف أن الريال شو اسمه يكسب يوفر الأساسيات, وكنا بزمان ما نحتاج إلى الأساسيات. اليوم الكماليات غلبت على الأساسيات, فلازم نكون هذا يكون هذا شو اسمه الحوار والاتفاق, خاصة انه بيكون شخصين مثلا في البيت يشتغلون, شخصين ينفقون, لازم نتفق على من اللي يدفع رسوم المدرسة, من اللي يدفع هذا ومن اللي يدفع هذا, وكيف من هل بيكون في مشاركة ولا شخص واحد هو اللي بيتكفل بكل هذه المستلزمات. فهذه يعني كثير مثلا أحيانا نتكلم عن رسوم المدرسة, نحن كلنا كنساء أو غالبية النساء لأن رواتبنا عالية, فنحن نريد نوفر أفضل تعليم ممكن حق عيالنا, فنريد نسجلهم في مدارس عالمية. طيب الأب ما شايف هذا الشيء مجدي
1: أو يعني باستطاعته يمكن,
0: أيوة يقول لك مثلا ترى نحن كلنا خريجين شو اسمه مدارس حكوميه, العمانيين كلهم تقريبا خريجين مدارس حكوميه ودرسنا واشتغلنا ووصلنا الى مناصب عاليه جدا, فشو المانع انهم مثلا المبالغ هذه نوفرها في اشياء اخرى. مثلا نحن ما عندنا بيت, نحن ما عندنا بكره يمكن الاولاد هذين ما يحصلون بعثات بنحتاجهم لاحقا هذه الاموال. فهذه الحوارات جدا جدا ضروريه نناقشها.
1: طيب يعني هل هذه الحوارات اليوم مهمه قبل الزواج ام بعد الزواج, يعني فيما يخص حتى مساله الامور الاطفال ودراستهم أول وتالي, هل لازم تكون قبل ولا بعد؟
0: يقول لك المثل اللي أول شرط آخر نور. ما يوم يطيح في الفاس في الرأس أنا أقعد أتفق على هذه الأسئلة. يعني للأسف الشديد نحن لما يكون الولد ولا البنت مقبلين على الزواج همهم الأول المهر وحفلة الزفاف, وكأن الزواج يقتصر على هذا, وربما الحين البعض إذا قدر يروح شهر العسل, وكأن الزواج فقط هذه المرحلة. بعدين لما تبدأ الحياة الحقيقية تقول لك أنا ما أريد أسكن ويا أهلك, أنا ما أريد شو اسمه أعيش في شقة مثلا, أنا ما أريد هذا. طبعا هذه الأشياء أنت ما قلتي لي إياها قبل لأنها ما طرحت أصلا, يعني ما طرح الموضوع. ففي قرارات عقب الزواج مكلفة جدا جدا, في استثمارات مكلفة. دائما أقول أكبر استثمار عندك هو طبعا البيت, سيارة, زواج, ومن ثم تتتالى الاستثمارات الأخرى. فهذه لازم نتفق عليها, وإلا من وين بيجيب لك يعني بيت بين يوم وليلة؟ من وين بيجيب لك من ونفس الشيء الرجل طبعا, يعني يكون حاسب في حسابه, يعني إذا هو مثلا راتبه متدني وراتبها هي عالي, فهو حاط في باله فكرة إن هي اللي بتصرف على البيت مثلا, هي اللي بتتحمل هذا, لأن راتبها أنا ما عندي, أنا يدوب راتبي مثلا يكفي قسط السيارة والكهرباء والماء, الباقي عليها. لما تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا ما اتفقنا على هذا، يعني وين القوامة، وين مبدأ القوامة، وين كذا وين كذا، طب ليش ما تناقشتوا في هذا الموضوع؟ فعشان كذي اليوم للأسف الشديد أكبر أسباب الطلاق عندنا في عمان هي للأسف الشديد الخلافات المالية. المال اللي المفروض يكون مصدر بهجة ورفاهية وثراء أصبح سبب في خراب بيوت كله عشان غياب الحوار. ما نتكلم عن المال
1: ونقطعها السطر مستمعين نروح وياكم إلى فاصل، ولكن قبل أروح الفاصل خلونا أخبركم أن بإمكانكم أيضا في حال طرأ على بالكم سؤال أو مداخلة على 9351027.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تقراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة،
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه. اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
7: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك، واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: صيفكم مع هلا.
6: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.
7: حياكم الله، مسهلا مستمعينا، مكملين ومستمرين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وأكيد بعدها إن شاء الله تجمعنا وياكم ساعة ثانية. تمام، بما أننا نحن اليوم ياسين نتكلم عن الأمور المالية، وتحت الهوى أستاذ حمد ناقشنا يعني جانب جدا مهم. خلونا نمسك الموضوع من بدايته، ولربما أيضا اليوم الموضوع راح يخدم كثير المقبلين على الزواج. تكلمنا وذكرت أستاذ حمد أن اللي بدايته شرط نهاية تنور، صح كذا؟ طيب الموضوع حتى الأبناء، الإنجاب والأمور التعليمية، هل يدخلون مدرسة خاصة أو يدخلون مدرسة حكومية، هل هذه النقاشات يعني لازم تكون موجودة حتى قبل الخطبة، أم أن لكل حادثة حديث، أن بعد ما يصير الإنجاب وبعد ما يكبرون العيال، لأننا نتكلم عن سنوات يصير هذا الحديث؟ ها
8: ترى هي هذه المشكلة الأساسية. أن نحن مثلا الاستعداد للمدارس نأجله لين آخر أسبوع مثلا قبل المدرسة. المفروض الاستعداد للمدارس يبدأ قبل الزواج حتى، لأن اليوم مثل ما قلت لك طرأت قضية جدا مهمة في موضوع اختيار المسار التعليمي للأولاد. مثلا الأم تباهم درسهم في مدارس عالمية، الأبو يريدهم مدارس حكومية، أو على الأقل مدارس أنا في حدود إمكانياتي. فالأمهات وأغلبهن هذه، يعني نحن نشوف هذا الموضوع وحصل معي شخصيا، يعني ما أني أن نحن لا نريد ندرس أولادنا فيه، وأنا ما عندي مشكلة، أنا بتحمل هذه التكاليف. لكن أحيانا ترى أنت كأم بتتحملينها في البداية، لكن التكاليف الدراسة تراها صايرة وايد عالية. على بالك أن أول ما تدخلين الطفل الأول في الروضة، أن خلاص أنا بعدين تكتشفين أوه هو ترى كل ما تقدمت المرحلة التعليمية كل ما زادت الرسوم، كل ما زاد الطفل كل ما زادت الرسوم مالته. فبعدين والراتب مثل ما هو، ما كل النساء بتتقدم وظيفيا، بعض النساء بتأخر مثلا تقدمهن المهنة، وبالتالي دخلهن ما بيرتفع بنفس المقدار اللي قاعدة ترتفع فيه الرسوم الدراسية. فتبدأ المشاكل، انت لا انت لازم تساهم، هذا لعيالك، هذا لا وتبدأ المشاكل تبدأ. ايوه تبدأ المشاكل، تبدأ من هني المشاكل. انا ما قلت لك، يعني انا ما قلت لك حطيهم في مدارس مثلا عالمية، وهي بتقول لا انا ما اقدر ادرس عيالي في مدارس عادية. فتبدأ الخلافات هني. لو كنا من البداية متفقين، تكلمنا عن القيمنا، هذه القيم مالتي، هذه أهدافي أنا المالية، أنت شو أهدافك، أنت حق شو تتطلع. يعني في بعض الرجال ما عندهم طموح، ما عندهم طموح أبدا، يعني يقول لك أنا يا أخي أهم شيء أن الواحد يشتغل نهاية الشهر يجيب راتب وخلاص، أنا مرتاح، لا مسؤوليات ولا صراعات ولا ما إلى ذلك. وأحيانا العكس، يعني المرأة تكون، الرجل يكون وايد طموح، المرأة ما تكون شو اسمه طموحة. هذا لازم نتفق عليه يعني من البداية. حتى مكان السكن مثلا، أنا تيني شو اسمه قضايا يختلفون حتى على مكان السكن. يعني في بعض المناطق الأسعار جدا جدا عالية مقارنة بمناطق أخرى، تكلفة البناء تكون فيها وايد عالية. فيكون الخلاف أني أنا أريد هذه المنطقة، لا والله أنا أريد أكون عند أهلي في هذه المنطقة. زين، سعر الأرض هني 3 أضعاف الأرض هني، سعر البناء هني 3 أضعاف، فهذه كلها ما نأجلها لين آخر، لين بعد الزواج يوم يطيح على قولتهم الفاس في الراس.
7: طيب نحن يعني كلها من اليوم أستاذ حمدة أن فعليا الأبناء ما يقعون ضحية لقرارات خاطئة بين الأم والأب. أيضا يعني من ضمن المقولات اللي نسمعها أن اليوم كل طفل إيه برزقة، تلاقي مثلا الشخص عنده مثلا عدد معين من الأبناء ويمكن حتى ما قادر يوفر لهم الأمور الأساسية اللي تعليمهم. ما مدى صحة هذا المقولة اليوم كل طفل إيه برزقة، رغم أن اللي نشوفه الحين في الجيل الحالي أنه صار نوعا ما عندهم وعي فيما يخص مسألة الإنجاب، أنه حتى الاتفاق على كم طفل يتم قبل الزواج.
8: لا شك، يعني لا شك أن كل طفل إيه برزقة. نحن كلنا جايين برزقنا، لكن أرجع لعبارة قلتها بداية اللقاء، إن نحن اليوم رغباتنا أكثر من احتياجاتنا. اليوم الطفل ما يكفي الرزق اللي هو، شوف الرزق، رزق هو شو اسمه لقمة تسد يوعة وبيت يأويه وهدوم تستر جسمه. اليوم الطفل ما يكفي هذا الشيء. اليوم نحن نريد رفاهية، اليوم نحن نريد شو اسمه، اليوم في مقارنات. يعني قبل كم من يوم كان عندي ضيوف في البيت، فعندهم بنت واحدة، فالبنت الأم كانت تشتكي تقول لي ان هي وهذه دلوعه ابوها اليوم ما قادرين لها. يعني احنا ربينا 3 أولاد، ما تعبونا كثر ما تعبتنا هي، تبى تطلع كوفي، تبى مكياج، تبى ما اعرف شو، تبى ما اعرف شو، واذا ما سوينا ما وفرنا لها تزعل وتعصب علينا. أي. وهذا فالبنت اليوم للأسف الشديد صايرة مفتوح يعني من فتحة على العالم بشكل كبير جدا. قاعدة تقارن حياتها، على فكرة هذا مقالي للأسبوع القادم
7: ما شاء الله، هذا
8: الموضوع
7: سبق صحفي شكله.
8: فالبنت تقارن حياتها الواقعية والحقيقية مع حياة بنات غير واقعية. هي اللي نشوفها في الانستغرام ما هو الواقع. يعني نحن وأنا صانعة محتوى، أنا ما بي أسوي لكم أصور لكم الأيام اللي أنا أكون فيها مزاجي متعكر، ولا اليوم اللي أنا كنت لابسة في شيء ما بزين. لا، أنا بلتق حتى يوم أصور لكم مكان أنا رايحت له، أنا بتأكد أني أنا أركز الكاميرا على أجمل منظر طاحت عليه عيوني. لما أنا أروح أكل، أنا بحط لكم الأطباق اللي يسمونها الفانسي. ما بحط لكم أنا متغدية اليوم عوال بقعد أصور لكم العوال أنا لا، ما بنسوي شيء. فهي نحن أكلنا في البيت المعتاد كعمانيين هو هذا، يومنا يوم بناكل كذا، يوم بناكل كذا، بس ما بنصوره. بنصور اللقطة اللي بتبهركم. فهالحياة اللي نشوفها حياة خادعة، بس العيال ما يعرفون هذا الشيء، فلازم نوعيهم لهذه شو اسمه الأمور.
7: ويمكن هذا الشيء اللي مسبب ضغط اليوم على بعض أولياء
8: بعض
7: الأمور.
8: أيوة، لأنه مؤلم أنك أنت كأب بتحس أني أنا ما عدت كافي، يعني ما عدت قادر أوفر لعيالي الحياة اللي هم يتمنونها. كل أب أقصى أمنياته أنه يوفر الحياة اللي هو ما حظى فيها. أحلى شيء في الدنيا يبي يوفره، بس هذا العين بصيرة واليد قصيرة، يعني ما يقدر. فنحط نفسنا في أزمات. بعدين اليوم شوفي، اليوم كنا نتناقش في جلسة القراءة الأسبوع الماضي إن اليوم كيف إن صارت شو اسمه العلاج النفسي ترند وموضة، إن كل حد اليوم عنده معالج نفسي. وايد استوقفتني هذه العبارة، إن ما شرط ترى إنه هذا ما حقيقي. الضغوطات النفسية حقيقية. القلق حقيقي. يعني اليوم نحن حتى في زمان كانوا يقولوا لنا ان انا اريد اشتغل في وظيفه حكوميه مضمونه، لان الوظيفه الحكوميه مضمونه. الحين ما في شيء اسمه مضمون، لا حكوميه ولا خاصه، لان اليوم نحن انفتحنا، نحن اصبحنا جزء من اقتصاد متداخل بشكل خطير جدا. يعني ما عدت انت كدولة قادر انك انت تحمي اقتصاد بلدك مما يحدث في العالم. شوفي انت الولايات المتحدة تقرر انها ترفع او تنزل سعر الفائدة، كل شيء عندنا يتلخبط. أسعار الذهب بتتلخبط، الأسهم مالتنا بتتلخبط، الأسعار بتتلخبط، كل شيء بيتلخبط.
7: واضح. مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانية، وأكيد راجعين بعدها نكمل معاكم حوارنا اليوم.
9: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.
10: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
11: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل، تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11 30 فائز بآيفون 42 فائز بساعة أبل يعني 72 فائز كل شهر حول مشترياتك إلى فرص للفوز تطبق الشروط والأحكام يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026 لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004
12: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم فورد مغامرتك تبدأ من هنا
13: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع المحاسبة المهنية التأمين وإدارة المخاطر التكنولوجيا المالية الخدمات اللوجستية إدارة الطاقة النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40% للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om جامعة مسقط طموح يتعدى الآفاق

0: هلا.
1: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم في ساعتنا الثانيه، ولكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعه خلونا ارجع واعرفكم على ضيفتي الاستاذه حمده بنت سعيد الشامسيه، مستشاره ماليه وكاتبه في القضايا الاجتماعيه. نقطة جدا مهمة اليوم أيضا، من المهم أن نركز عليها أستاذة حمد، اللي هي اليوم صار يعني صار الزوجين عاملين، الأم والأب. اليوم المرأة مثلا كونها يعني هي المسؤولة تقريبا بنسبة جدا كبيرة عن شراء المستلزمات الأساسية لأطفالها، سواء كان أمور مدرسية أو أمور أخرى، ف يعني تقول لنا أوكي تمام أنا بشتري بس أنت أصرف. بعض الرجال يقول لنا لا، أنت أيضا يعني عاملة وعندش راتب، فهذول عيالش، فليش ما أيضا أنت تصرفين عليهم؟ هنا أيضا يقال أن المرأة تحس بشعور أمان لما الرجل ما يتخلى عن مسؤولياته، لما يصرف عليها وعلى أبنائها حتى وإن كانت أيضا هي عاملة. فإيش رأيش؟
2: شوفي، هو ما اختلفنا إنها مسؤولية الرجل، لكن ترى الرجل أيضا له طاقة، فما لأن أحيانا شو اللي يصير، وين المشكلة في هذا تصير لما نرجع مرة ثانية لموضوع الحوار، ما متفقين على هذا شو اسمه من البداية، ولما أي موعد الصرف نبتدي عاد لا أنت تدفع ولا أنت تدفع ولا أنت تدفع، فهذه الأشياء مفروض أن نحن نكون متفقين عليها من البداية، وبالتالي الزوجة المفروض أنها تعرف إمكانيات زوجها. يعني والله أنا هذه إمكانياتي، يقول يعني يكون واضح أن هذه إمكانياتي وهذه أنا اللي أقدر أوفره. فبالتالي لما الزوجة تروح مثلا وتشتري هذه المستلزمات تكون حاطة هذا الشيء في عين الاعتبار، ما تروح تشتري الأشياء اللي هي تريدها من خلال وجهة شو اسمه نظرها. ومثلا أحيانا اللي يصير مع الأمهات إن نحن نشل كل العيال ويانا السوبر ماركت، نروح نشتري أغراض المدرسة، وهناك قلبي أنا ما طاوعني، أنا قلبي ما يطاوعني، كيف هو صاح، كيف كان يباك، فتطلع بمبلغ
1: ضعف المبلغ المتوقع
2: جدا. أيوة أي. ضعف المبلغ ممكن يكون المتوقع، وتحط الزوج يعني في أمام الأمر الواقع. بعد هذا يعني نكون شوية شو اسمه واقعيين، يعني قبل كم من يوم قاعدين نتناقش مجموعة من النساء في هذا الموضوع، فوحدة تقول لي إنه والله زميلي هاي يقول لي إنه خلاص يعني أنا اليوم تاريخ تقريبا ما ماشي مر يمكن 10 أيام من الشهر وما عندي راتب. كيف يعني ما عندك راتب؟ خلاص خلص الراتب والله، لأني أنا اضطريت أني أنا أحجز حق العيال وديهم صلالة. وأنا فمن وين يا هذا الاضطرار؟ كيف يعني اضطريت؟ كيف يعني اضطريت؟ ما حد يضربنا على إيدنا ويقولنا أنه لا أنت لازم، لا والله أنا شو اسمه الأم العيال أقنعتني ورحمت العيال وكل ربعهم سائرين وهي ما سارت. فلا هو قالها يا بنت الحلال ترى أنا ما عندي، ولا هي تفهمت ان قد لا يكون ما عندك، او هي يمكن ما تعرف ايش دراها انك عندك او ما عندك. فشوفي هو بيضطر الحين انه يتسلف او يحمل بطاقة الائتمان على ال20 اليوم القادمة. ليش؟ لانه ما كان في هذا الحوار. المشاركة جدا ضرورية، وأنا يعني مع أن المرأة يجب أن تساهم في ميزانية البيت، يجب أن تنفق طالما أنها تشتغل، لازم انها اذا خاصه اذا انت تبين مستوى من معين من الرفاهيه الزوج ما قادر انه يوفره، فبالتالي من العدل فقط انك انت تساهمين في هذا الموضوع بس يكون في اتفاق مسبق.
1: طيب هي يمكن استاذه ماشي على مبدا القوامه، ان القوامه للرجل معناته الانفاق على الرجل.
2: ما ايوه القوامة على الرجل، ما اختلفنا، الرجل المفروض يوفر الأساسيات في حدود إمكانياته، لكن إذا ما عنده من وين يجيب لي يسرق. فإذا أنا مثلا راتبي وهذا اللي قاعد يصير وهذا الواقع أصلا في كل شو اسمه المنطقة، إن البنت هي اللي تتعلم، البنت راتبها يكون أضعاف راتب الزوج، فبالتالي بناء على هذا الراتب أنا عندي استحقاق معين، أنا عندي مستوى، حطيت لنفسي مستوى من هذا، أنا ما أنزل عنه. ما تنزلين عنه، أنفقي على نفسك. إذا أنا أريد أغير ديكور البيت كل 3 سنوات، زوجي ما عنده الإمكانية أن يغير لي الديكور كل 3 سنوات، فأنا اللي هذا خياري أنا، صح؟ هذا مش ضرورة، مش حاجة، ما مسألة حياة أو موت، فأنا اللي أدفع عن شو اسمه. أنا أريد أحط أولادي في مدارس شو اسمه عالمية، أنا أتحمل هذا القرار، كل قرار يأتي محمل بمسؤولية. القرار دائما نقول القرار هو بداية الشيء، لكن في بعد القرار في تبعات انت احيانا ما تقدرين تسيطرين شو اسمه عليها. مع المدرسة العالمية لازم عيالك يلبسون بمستوى معين، لازم يسوقون سيارات لما يكبرون، يعني مثلا يصيرون ثانوية وهذا سيارة بمستوى معين. ما أقدر بعد أنا أحط شو اسمه بنتي في مدرسة عالمية وكل اللي حواليها يلبسون بشكل معين، عايشين بشكل معين، وأنا أخليها تحس بهي بأنها هي أقل منهم. هي ما اختارت، أنا اللي اخترت. فما بستر هي مش بس الرسوم الدراسية، هي بعدين تبعات، وهالتبعات تستمر إلى موضوع قرار السيارة.
1: يعني الموضوع ما فقط مجرد طبعاً دراسة فقط، طبعاً يعني طبعاً هناك أمور أخرى أيضا.
2: أكيد يعني هذا، وهي شوفي أنا أقولش من تجربة شخصية، إحنا في البيت اختلفنا على موضوع السيارة اللي نشتريها حق بنتنا وخلصت الثانوية العامة. قلت له لازم تشتري لها شيء على قدها، قال لا ما اشتري لها سيارة على قدها، مدام انت اخترتي لها تعيش في هذا المجتمع يجب ان السيارة اللي تسوقها تتوافق مع هذا. فهي ما بس رسوم دراسة، هذا اللي انا اقوله، ما بس رسوم دراسية انت تقول اوكي انا قدها والضربين على صدرك واني انا اقدر ادفع وهذا. طب ما بعد الرسوم الدراسية وحتى العام الدراسي، ترى نحن كله تفكيرنا في العودة للمدارس، هذا كل أسبوع مال العودة للمدارس. لكن ما بعد العودة للمدارس، ترى الشهر اللي بعده شهر 10 ولا 11 بتي رحلات، بتي مناسبات، بتي متطلبات للمدرسة. هل حطينا هذا في أشياء تخترب، في أشياء بتتكسر؟ هل حاطين نحن في الاعتبار ميزانية لهذه الأشياء؟ لازم نفكر فيه، صح؟
1: واضح واضح، ممتاز. مستمعينا نروح لفاصل وبعدها نراجعين لكم.
0: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
5: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
6: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
7: رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن رفض المرحلة الثانية التي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، ويؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل، وحماس تؤكد تمسكها بخارطة الطريق. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تجريبي لإعادة التأهيل والبنية التحتية في منطقة رفح الخضراء بجنوب قطاع غزة.
6: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
7: وسائل إعلام يمنية حكومية تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 49 آخرين في هجمات متفرقة استهدفت ميناء المخا بمحافظة تعز، والحكومة اليمنية تحمل جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد. جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مصفات أرامكو في جازان بالسعودية، والسلطات السعودية تؤكد إخماد الحريق الناتج عن الهجوم. الجيش الإسرائيلي يقتحم 5 قرى في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والسلطات الإسرائيلية تنشر عطاء جديدا لبناء ما يزيد عن 600 وحدة استيطانية جديدة بالبيرة ورام الله. مواطن من رام الله:
8: احنا تبلغنا 10 بالليل انه سوف يتم هدم المزرعة كاملة بعد 48 ساعة.
7: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد عدم وجود محادثات جارية بين طهران وواشنطن بسبب ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة للاتفاق المؤقت المبرم في يونيو حزيران الماضي. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
9: صيفكم مع هلا.
4: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.
1: حياكم الله بياكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد تحت الهواء. ناقشنا أنا والأستاذة حمدة نقطتين جدا جدا مهمات اليوم، يعني حتى على صعيد الأبناء، ومسألة أنه هو ليش وأنا لا. ذكرتي أيضا أستاذة حمدة أنه مثلا اليوم الأم والأب قرروا أنهم يدرسون ابنهم في مدرسة مثلا عالمية، بعدين إياهم الطفل الثاني شافوا أنه لا، انه نحن يدوب قادرين نتحمل تكاليف واحد، فاثنين رح يسبب يعني حمل ثقيل على كتوفهم، فهم هني وقع بين اختيارين، اما انهم يطلعون الاول والاثنين يدرسون مدرسة مثلا حكومية، ام ان الاول خلاص يكمل خاص والثاني يروح حكومي. فكيف الموضوع رح يكون كذا؟
2: لا ما اسمه، شوفي هذا هو نقوله ان غياب التخطيط، يعني قلت ان نحن الحريم ندق على الصدر في البداية، وانا بدرسهم مدارس عالمية وما الى ذلك، بس بعدين لما نشوف ان والله الرسوم قاعدة ترتفع، فنضطر احيانا ان نحن نتخذ القرار الصعب، خاصة اذا كان مثلا وصلت الى صف 7 أو 8 او مرحلة متقدمة، واكتشفت اني لا انا والله ما اقدر اني اوفي بهذا الالتزام، وتضطرين انك انت تطلعين هذاك الولد وانت تنتزعينه من بيئته، من بيئه وتعود عليها اصلا. فهذا جدا مؤلم ترى على فكره، وانا شفت كثير من الحالات، يمكن الامهات اليوم او الاباء اللي يسمعون البرنامج يتفقون مع هذا الشيء، في كثير يسبب ازمات للاطفال لما انت تنزعينها من بيئه خلاص هم تعودوا عليها، او انك انت تضطرين انك انت تطلعين عيني عشان أخوي، أو إنك أنت تدرسيني أنا في مدرسة وتدرسينه هو، ليش ليش؟ فتصير في كثير من الحساسيات ترى بين بين العيال. فعشان كذي أنا أعتقد إنه، وأتمنى إني ما أكون مخطئة في هذا الموضوع، إنه حتى شرعا لا يجوز إنك أنت تفرق بين العيال. يعني إذا أنت مثلا قررت إنك أنت تدرس هذا في في في في مدرسة بمستوى معين، فأنت لازم توفر نفس المستوى من الدراسة حق الثاني. يعني مثلا أنت رسلت طفل شو اسمه بعثة، لازم ترسل أخوه بعثة، لأن بعدين يصير في تفرقة، بعدين يصير في مقارنات، في حساسيات بين بين الأخوة. فعشان كذا أقول إن الموضوع ما ينتهي عند العودة للمدارس فقط، لكن له تبعات جدا خطيرة في المستقبل. فنحن لازم خططنا تكون شاملة كل هذه الأشياء اللي نحن نتكلم عنها اليوم، ما بس مدى ايش اسمه اقلام ودفاتر وهذا.
1: واضح. قبل يعني لا نطلع فاصل، كنا نتكلم في نقطة جدا مهمة، فأبي أرجع لها مرة ثانية أستاذة حمدة، إن اليوم نرى إنه بعض الأزواج مثلا يخفون كم يمتلكون أو كم رواتبهم أو كم في حساباتهم البنكية عن زوجاتهم. فاليوم الزوجة في بعض الأحيان أو بعض الزوجات يكون ما فهمات، يعني هن عارفات إنه مثلا هو البوزيشن مال البوزيشن مثلا المعين هذا، هو معيشني كذا، هو كذا كذا، فتصير نوعا ما يمكن متطلبة بزيادة، أو خلاص تعيش ضمن الليفل اللي هي راسمتنا في بالها بناء على الشيء اللي تشوفه من رايلها. بس إذا مثلا هو وقع في مثلا مشكلة مالية أو كذا، هي ما يكون عندها علم بهذا الموضوع، فما تقدر تداري، ما تقدر تحس. فاليوم هل لازم ان الرجل يكون يعني يجعل زوجته مطلعة على كم في حسابه، كم يستلم، كم يمتلك، عنده مشكلة مالية ام لا، ام انه يظل خافي الموضوع؟
2: موضوع جدا حساس. شوفي، لا الرجل ولا المرأة من وجهة نظر الشخصية، يعني انا دائما اقول حق المتابعين ان المال سرك الخاص، لا يجب أن يطلع عليه أحد. فما واجب زوجي أن يطلعني على كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي أنا أيضا بكون أنا عندي ذمة مالية مستقلة، ليس بالضرورة أن زوجي يعرف كل صغيرة ومالية صغيرة وكبيرة عندي. لازم نتفق على أشياء محددة فيما يتعلق في، طبعا إذا كان الموضوع بهذه الخطورة، أني أنا والله مثلا واقع كرجل في أزمة مالية شديدة، يجب أطلع الزوجة أني أنا، لأن إيش اللي يصير؟ الزوجة أحيانا تيني زوجات مثلا ما كانت تعرف اصلا ان وضع زوجها مديون، وكان خلاص على ابواب ان يسجن في هذه الوقت مثلا، عرفت عن الوضع، فتضطر ان هي تتحمل شو اسمه الديونه هذه، او تسدد عنه اذا كانت هي شاريتنا، اذا هي ما كانت شاريتنا تقول لا انت قرارك وانت تتحمله. والشيء ثاني مثل ما تفضلت، يعني احيانا الازواج مثلا يقعد والله متطلبه، والله كله تبا، والله كله، يعني في البدايه مثلا يكون عودها على ان في بدايه العسل للطلباتك أوامر وأي شيء تبينه وماركات وسفرات وهذا، بعدين لما شوية يعني يمكن تتأزم عند المواقف أو حتى العائلة تكبر متطلبات
1: تكبر التزامات وأولويات
2: فما يقدر أيوة تكون في التزامات هو ما يقدر عليها فيبتدي شو اسمه يسحب عليها ويقول إن هي ما متفهمة ما كنت عودتها على هذا المستوى هي ما إيش دراها إنك أنت ما عندك وهنا نبدأ في سالفة الحوار والوضوح فيما يتعلق ليس بالضرورة أني أعرف تفاصيله تفاصيل حساباته وليس بالضرورة بس يكون في نوع من الوضوح مثلا دائما أنصح الناس مثلا يكون موضوع يكون عندنا ميزانية متفقين عليها والميزانية تتكون من أو ثلاث ميزانيات اللي هي الميزانية الخاصة لكل فرد يعني عندي ميزانيتي الشخصية أنا اللي تتضمن مصروفاتي الخاصة مدخراتي استثماراتي إذا أنا بنفق على حد فهذه لها ميزانية منفصلة الزوج نفس الشيء عنده أقساط سيارتي وما إلى ذلك فكل واحد فينا ويكون في ميزانية اللي هي المشتركة اللي هي ميزانية الأسرة نسميها نتفق إن كيف هل يكون 50-50 هل يكون مثلا حسب نسبة وتناسب من الراتب مثلا أو هل يكون بنود معينة يعني مثلا أغلب الزوجات أنها متحملة مثلا مصروفات مصاريف الخاصة ومدارس العيال وتكاليف العاملة المنزل هذه أنا أغلب البيوت اللي مرت علي تقسيمة هذه والباقي علي فنكون متفقين على هذه الأشياء والميزانية تكون وفقا لي احتياجات الأسرة ما بالضرورة وفقا للدخل بس وفقا لاحتياجات الأسرة ونزيدها طبعا مع كل كل ما زاد عدد الأفراد الأسرة تمام. والالتزامات
1: طيب اليوم على مسألة مثلا الجانب المادي لدى الرجل أستاذ حمدة هل يعني مثلا لما يتقدم الشاب للبنت هل مثلا من ضمن الأسئلة اللي لازم تطرح أنه كم دخلك الشهري مثلا علشان يشوفوا ما إذا كان مثلا يتناسب مع احتياجات بنتهم على أساس يبدون يخططون لحياتهم هي تفهم كيف أنا أقدر يعني أعيش معايش الأشياء اللي لازم مثلا أتنازل عنها يرتبون الموضوع من باب أنه ترتيب من باب يكون وضوح
2: اعتمد أيضا هذا يعتمد من أسرة إلى أسرة من شخص إلى شخص إذا مثلا أنا بكون متزوجة من نفس الطبقة الاجتماعية من نفس الوضع المالي وما بيكون في هذاك الفرق الكبير فأنا أصلا تحصيل حاصل أكون عارفة يعني عارفة هذا الشخص دخله كم أو على الأقل بالتقريب لكن إذا والله أنا يعني بنت من أسرة وضعها المادي والاجتماعي جدا عالي وبتزوج حد أقل مني فهذا السؤال مطروح هذا السؤال مطروح عشان هذا مثل ما يقولون بالانجليزي شو الديل بريكر أنا اذا انت والله ما بتقدر توفر لي هذه الاشياء انا ما بقدر اعيش بهذا الوضع ويعتمد ايضا على الوضع النفسي لكل شخص في بعض الناس عندهم مرونه عاليه جدا في للتاقلم بعض البنات عندهم استعداد انهم هم يبنون حياتهم مع يعني انا اعرف يعني جتني وحده بنت عائلة جدا جدا يعني
1: غنية
2: والولد رغم أنه يعني وضعه المادي جدا بسيط بس هي اختارته وأهلها وافقوا على أخلاقه على وهم عارفينه وهذا كان عندها استعداد انها تبدي معاه من الصفر وما كان يشتغل على فكرة ما كان يشتغل لكن مع بعض كونوا حياة وبدأوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحين عليهم يعني انتي ما تعرفين لا في بعض الأحيان الزوج مثلا تكونين بادية معاه راتب جدا بسيط بس مثل ما قلت لك عنده طموح انت تعرفين انه هو عنده طموح فهذا الطموح قادر انه ينقله وفي بعض الأسر أو الأشخاص لا ما عندها ذاك الطمأنينة. وأنت عارفة أن هذا الشخص يعني وترى هذا في بعض القيم واضحة. مدام نحن مشتركين في نفس القيم وعندي المرونة أني أنا أتأقلم مع هذا فلا بأس.
1: واضح. وسمعينا نروح لفصل ونرجع لكم من جديد.
10: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
11: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
12: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
13: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
14: صيفكم مع هلا.
1: يا حياكم الله ومسهلا مستمعينا، مكملين معاكم وفي حوار اليوم. دائما الحوارات المتعلقة بالمال يعني تاخذك لي يعني تحسها جدا متفرعة ولها أبعاد جدا كبيرة، ولكن اليوم يعني معاش أستاذة حمدة كونه أيضا يعني كونش أيضا مستشارة مالية بحسبة جدا كذا بسيطة بسطيها لنا وللمستمع. كيف من الممكن اليوم الآباء المقبلين على يعني أمور دراسية جدا كبيرة بحسبة بسيطة، كيف من الممكن أن يلبي الالتزامات أو المستلزمات الأساسية لعياله بحيث أنه يقدر يبقى من الراتب لنهاية الشهر، يعني الراتب ما كله يروح لي للمستلزمات المدرسية.
2: في عندي عبارة دائما أقولها أن ما في مقاس يصلح للجميع فيما يتعلق بالتخطيط المالي. لكل أسرة وضعها، يعني وضع واحد عنده مثلا طفلين في المراحل الابتدائية ما أقدر أقارنه مع أسرة مثلا عندها 5-6 أطفال في مراحل مثلا متقدمة. الأسرة اللي عندها مثلا مثل ما قلت أولاد في مدارس خاصة لكن متفاوتة من المدارس العالمية إلى المدارس الخاصة العادية، ميزانيتها بتختلف عن واحد أولاده يدرسون في مدارس حكومية، فبالتالي الميزانية أيضا، فهو يعتمد على الاحتياجات لكل أسرة، في احتياجات ضرورية لابد منها وهذه مفروض أنها تكون معروفة. يعني أنت ترى كل سنة أنت تتشرى للمدارس وأغلب وطبعا نحط دائما كل سنة 10% الميزانية تكون أكثر 10% عن الميزانية السنة اللي قابلها عشان أشياء أسعارها تختلف. اللي عنده مثلا مدارس خاصة ما يصير تقولي لي أني أنا يعني قبل المدرسة بشهر وشهرين أو أسبوع أخطط ميزانية، لا هذه حتى قبل ما يدخل الطفل المدرسة المفروض أن نحن نكون حاطين الميزانية هذه، لأنه ما ينفع أني أنا مثلا أكون مدرسة ولدي في مدارس خاصة وأتعثر في تسديد الرسوم، وهذا قاعد يصير. وأحيانا بعض المدارس للأسف الشديد يعني ما عندهم هذا الحس مثلا أنهم بيتواصلون، أو إذا مثلا زادت المطالبات على الأم والأبو وما كان فيه تجاوب فيبتدون يسوون ضغط على الطفل، يعني فيكون جدا جدا محرج. الطفل يتألم، الطفل يعني يتفشل قدام ربعه يعرفون إن ما إن أهلي ما قادرين يدفعون رسوم شو اسمه الدراسة. بدل ما نحط نفسنا ونحط عيالنا في هذا الوضع، بس والله شوفوني عشان شوفوني أنا أقدر أدرس عيالي في مدارس خاصة وأنت منك ما قادر.
1: في أولياء أمور كذا طبعاً. يعني الفشخرة بس قدام الناس
2: طبعاً. وللأسف الشديد كثير ناس ترى ما عندهم الإمكانيات المادية، بس شمعنا حرمة أخوك دخلت عيالها في مدارس خاصة وأنا عيالي لا، شمعنا يرانا كلنا حوالي وانا كذا. فهي هذه مسألة المقارنات حتى في المدارس ترى، بس دي بعدين على
1: الطفل،
2: على ضحيتك على الطفل، الطفل هو مسكين الضحية. فأنا إذا بدرس عيالي أكون حاسبة حساب، يعني إحنا ما نحط الخطط المالية مع بعض مع البنات، يعني نكون أقولهم أن نحط خطط حتى

0: هذه أغلب الناس طبعا حطيتنها في بند الطوارئ للأسف الشديد. هذه يحتاج أنك أنت أو يحملونها على الشهر اللي هي فيه. هذه يحتاج أن نسوي لها بند اسمه مثلا المصروفات السنوية. وداخل هذا البند نكون نجزئ مثلا هذا مال تجديد السيارة، هذا مال استقدام عاملة، هذا مال المدارس، هذا مال شو اسمه، عشان نخفف على نفسنا العبء.
1: واضح. طيب هل هناك يعني سلوكيات خاطئة يتبعها بعض أولياء الأمور من ناحية الإنفاق، يعني يوصلون أهما نفسهم يعني الحافة؟
0: كثير طبعا، وكلنا نقع فيها هذه. يعني أولها سوء التخطيط، يعني لا أولا مش سوء التخطيط أصلا، إن في بعض الناس أبدا ما عندهم خطط مالية، واللي الناس اللي يقول لك إن عايش على البركة، واللي أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. فغياب الخطط جدا مدمر. اللي نشتري بدون
1: وعي أحيانا،
0: بدون تحديد الاحتياجات. يعني أنا في أشياء محتاجة لها، في أشياء مثلا في مستلزمات الأولاد المدارس مثلا، في أشياء محتاجنها الطفلي، في أحيان في أشياء محتاجنها، لكن هل بالضرورة أشتريها الحين؟ يعني هل يحتاجها هو الحين؟ في أشياء مثلا وهو من الأساس ما يحتاجها. نقسم ميزانيتنا على هذا الأساس. في أشياء إذا هي في أشياء أنا محتاج، هو محتاجها فعلا، لكن ممكن تراها تتأجل،
1: وفي أشياء أوريدي موجودة معاه ما يحتاج أشياء جديدة.
0: بالضبط.
1: فعليا يعني أنا اليوم أحس أن الموضوع قائم على ترتيب أولويات، أن ولي الأمر يمسك لورقة وقلم، وايد يعني مؤمنة بجودة الورقة والقلم، ويحدد أولوياته ويعمل تقسيمات معينة بناء عليها، يعرف وين المصروفات، المدخرات، الأولويات والأشياء اللي ممكن أنها تتأجل، علشان فعليا ما يقع في ضائقة مالية يستدعي من خلالها أنه يتسلف أو أنه يقعد محاط لنهاية الشهر. أنا أعتقد اليوم أهمية الورقة والقلم يعني جدا مهم. فأعتقد أن وصلنا وياش لختام الحلقة أستاذة حمدة. يعني موضوع التخطيط المالي موضوع جدا رائع، سواء كان في ما يخص اليوم وليا الأمور تجاه أبنائهم، أو حتى يعني الأمور المالية اللي لازم يتناقشون فيها الأزواج، أو حتى المقبلين على الزواج، أو حتى نحن على صعيدنا نحن اليوم كأفراد أيضا محتاجين خطة مالية واضحة. لأنه يمكن أنا أيضا من ضمن الأشخاص اللي أحيانا أوقف أقول لنا وين راح الفلوسي، أنا إيش سويت، أنا إيش خذيت، لأني أصرف بلا وعي أو أني ما منتبهة. فوايد شكرا اليوم على وجودك معانا، وعلى أيضا المعلومات الجميلة القيمة اللي عطيتينا إياها.
0: شكرا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا كانت معانا الأستاذة حمدة بنت سعيد الشامسية، وهي مستشارة مالية وكاتبة في القضايا الاجتماعية. أكيد يعني أيضا الأستاذة تقدم استشارات مالية صحيح لكل اللي وده، وفي مختلف الجوانب أيضا صح؟
0: في مختلف الجوانب، لكن نركز كثير على الجوانب المالية، مثلا التخطيط المالي، إدارة الديون، الاستثمار، وأيضا نقدم دورات تدريبية في نفس الشيء في نفس المجالات، مجال الموازنات، الاستثمار، إدارة الديون، والتخطيط للتقاعد بشكل عام.
1: واو. بالنسبة للتخطيط للتقاعد خطة لازم نبدأها من الحين صح؟
0: لا احنا متأخر وايد، احنا متأخر وايد، دائما اقول له من اول يوم تداوم فيه المفروض خلاص خطة التقاعد تكون جاهزة فيها، ايوه، عشان تبدأ بهدوء وخطوات صغيرة ومبالغ صغيرة وما تقعد تركض، لان كل ما تأخرت في وضعها كل ما تضغط على نفسك
1: أكثر وأكثر. خطوة التقاعد هذه يعني بحد ذاتها يعني موضوع آخر، إن شاء الله يا رب تكونين معنا أي وفعليا تكونين معنا في أيام قادمة إن شاء الله نناقش في هذا الموضوع. الله يعطيك ألف عافية. إذا مستمعينا نروح وياكم لفاصل ساعتنا الأخير، وبعدها إن شاء الله نرجع وياكم لدقائق الختام.

0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الظفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعين، بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من صيفكم مع هلا. شكرا للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية. أتمنى إن شاء الله تكونون كذا استمتعتون بحلقة اليوم. أشوفكم على خير بكرة في نفس التوقيت. كونوا في أمان الله، مع السلامة.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد.
2: نعم انه الوهيب
1: قيمه حر والجو يا لطيف
3: وحرارة 50.
4: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
5: ضحكم ومواضيع
4: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا.
7: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من دولة رئيسة وزراء اليابان جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. منتدى الإجادة الفردية والمؤسسية يدشن بطاقة إجادة لمنظومة الحوافز ضمن أعمال ملتقى العمل بمحافظة ظفار.

0: وأيضا مستمعينا من الأخبار والعلوم ننتقل الآن مباشرة إلى قيادة شرطة خفر السواحل تتمكن من إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا للغرق أثر انقلاب أقاربهم أثناء ممارستهم رياضة التجديف بالقرب من شاطئ القرم بولاية بوشهر. وأيضا في واقعة أخرى رصدت دورية وحدة شرطة خفر السواحل بمحافظة شمال الباطنة طفلا على وشك الغرق قبالة منتزه اليوبيل الفضي بولاية صحار، وقد تمكن الفريق من إنقاذه وتقديم الأسعافات الأولية له وهو بصحة جيدة. أما بالختام، بعد غد الأربعاء العالم يترقب الكسوف الكلي للشمس.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
3: الحمد لله،
7: حي شكرا الحمد لله،
8: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: وينك مختفي؟
10: في دبي.
9: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
10: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
9: شاركنا حظا.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
4: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
3: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

أي رحلة صيفية طويلة. تأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبة.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
2: شاركنا

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك؟ ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معقل؟ ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني انا اثر فيني انه الاب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني انا رحت انا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف ابوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا ابوي كيف صحتك تو مو اخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت اريدك تعال شويه. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له انت ما شاء الله عددكم 38 وابوكم بخلي انه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي من قالش 38؟ قلت له قال الوالد. قال تعرفي الوالد ايش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن واولادهن واخواني وزوجاتهم واحفادهم. انزين تعرفكم 8 أو 9 وانا اضحك يعني. ما حد جه قال يا ابوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك عندي موعد وراح، يعني جاي هنا انا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت الا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جاي، جاي هذا بس، جاي هذا واخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم اخوتك وزواج خواتك اللي ما يعتبر اولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي.

قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا

0: تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
5: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارد.
7: الغالي أنا قهوة عمانية.
8: أما أنا بطلب ماتشا لاتيه.
9: سوالف الكافيه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. هذه تحياتنا المسائية نجددها لكم في ثاني ايام هالاسبوع، اليوم الاثنين 10 أغسطس، واحنا معاكم في حلقة جديدة ان شاء الله من حلقات هلا كافيه، ومساء كذا يعني مختلف ان شاء الله في مساء اليوم، ولكن انتم تعودتوا على هلا كافيه وعلى اجواء هلا كافيه اكيد مع زميلي حمد السعيد وايضا مع الزميله اماني وسميره والباقي. فاحنا ان شاء الله هذه الفتره برفقه الزميل حمد راح نكمل معاكم في هلا كافيه. نمسي عليك بالخير حمد.
1: مساك الله بالنور والسرور وفاء، ونحن سعيدين انك اليوم على قولتهم يعني كذا تغيرين جو شوية من الصبح،
0: كسر روتين
1: كسر روتين يعني هلا كافيه. احنا سعيدين ان شاء الله بتكون كذا يعني اضافة جديدة تغيير الجو كذا،
0: نتمنى إن شاء الله. تعرف يعني كنا نتكلم على موضوع انه جدولك فجأة لما يعني تغير شوية تحتاج لوقت لما تتعود على جدول جديد. يعني انا صحيح. بالنسبة لي هذا الوقت خلاص يعني خلينا نقول من بعد 2 PM للفترة المسائية يعني متعودة عليه أنه كلها مع العيال في البيت وكذا، فاليوم أحس صراحة مفتقدتهم من صوب ولكن على الأقل حسيتهم أنه كان في وقت يعني قضيتها معهم الفترة الصباحية، فإن شاء الله الأمور راح تمشي والحياة ماشي.
1: لا أكيد راح تمشي إن شاء الله. وأكيد يعني نفس ما قلتي اختلاف التوقيت هذه أحيانا ممكن كذا تحسينها غريبة. نفسي أنا مثلا ما متعود مثلا أقوم الصبح، أي صباحكم عماني مثلا،
0: صحيح.
1: وقدم تي من الصبح أسولف مع المستمعين اللي سايرين دواماتهم،
0: صح.
1: فهي الأجواء مختلفة بين اللي سائر الصبح. بالضبط. فكذا جو جميل مختلف،
0: الأمور بتكون طيبة.
1: لا إن شاء الله الأمور طيبة
0: بإذن الله تعالى. وأيضا إن شاء الله معنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتغطية أكيد حلقتنا عبر البث راح يكون الزميل حسين الشكيلي، نوجه له أجمل تحية. فخلكم معنا، موضوع مهم مع ضيف كريم إن شاء الله معنا بالاستديو بعد الفاصل.

0: يا اهلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم مره اخرى نفس ما قالت وفاء، مكملين اليوم الحديث ان شاء الله مع ضيفنا اللي راح نتكلم فيه عن جانب مهم كثير، واكيد الكثير منا يعيشه في سواء واقع عمله او مختلف جوانب الحياه. اليوم بنتكلم عن الهويه المهنيه، القياده، التحفيز، كيف نبني اليوم قاده مؤثرين مع ضيفنا وفاء. اكيد
1: باذن الله تعالى. اذا رحب بالاستديو مع ضيفنا الفاضل عيسى الدرمكي، مدرب في القياده والتحفيز. رحب فيك كوتش معانا وشكرا على تلبيه الدعوه.
2: اهلا وسهلا ومسهلا امتنان استاذ وفاء، شكرا استاذ حمد، شكرا جزيلا على هذه الضيافه، وان شاء الله نكون ضيف خفيف عليكم باذن الله.
1: احنا اليوم ان شاء الله يعني راح نستفيد باذن الله تعالى من كميه المعلومات، احنا والمستمعين ايضا. يعني موضوع اكيد مهم جدا اليوم، يمكن كل واحد فينا يسال نفسه، يعني مسألة القيادة أتوقع كوتش هي مش فقط في خلينا نقول العمل، أيضا يعني أنت كشخص مسؤول في البيت، هل أنت تحس نفسك أنك أنت فعلا قائد أم لا؟ سواء كنت أنت مثلا كنت ربة منزل، أنت كنت أيضا رب الأسرة، كنت أنت أيضا في نفس الوقت موظف، ويمكن يعني إحنا نروح على مسألة القيادة وفي الوظيفة بشكل أعمق.
2: صحيح يا سالة وفاء، هو لأن القيادة هي أصلا عالم كبير، يعني فما تعرفي من وين أصلا تبدأ كقيادة. ولكن لو دقي خلينا نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام، كان قيادي وما شاء الله عليه، يعني تبارك الرحمن، احنا تعلمنا منه ومن السيرة النبوية اللي كان دائما نسمع عنها ونقراها.
1: نعم،
2: فالقيادة اليوم عالم بحر كبير، لازم نتعلم أول شيء ان احنا حقيقي عشان نكون قياديين لازم نكون جنود. صحيح. عشان أنا أكون حقيقي قيادي لازم أول شيء أنا أكون جندي، لازم أسمع، لازم أنصت للمعلومات اللي أخذها من المدربين الثانيين، لازم أيضا نتواضع عشان أنا أكون قيادي. من دون هذه الأشياء ما راح تصبح قيادي، ما راح تفهم. لازم تسمع، لازم تسمع سواء كان من زوجتك في البيت، من أبوك، من أمك، من أقل شخص عندك في البيت، من أولادك، لازم تسمع، لازم تسمع وجهات الرأي. ثم إذا كان عندك إبداء رأي أو قرار في نهاية الأمر، أنت هنا يصبح عليك القيادة.
1: فيعني بكذا ممكن نفهم أنه القائد المفروض أنه يكون مستمع جيد؟
2: نعم، إذا ما كنت مستمع جيد أنا ما أتوقع أنك تسمى قائد. إذا ما كنت عندك الإنصات اليوم أنت لست قائد. القائد لازم يفهم إيش المعايير اللي لازم يمشي عليها، إيش الأشياء والأدوات اللي هي أنت راح تساعد فيها الناس. أنت على إيش القيادة هذه اللي صارت عندك؟ ليش سموا القائد أصلا؟ إذا ما كان عندك أتباع أنت مو قائد. القائد لازم يكون عنده أتباع، والقائد أيضا لازم يكون عنده مصنع من القادة، لازم يصنع في حياته هذه الزمنية أنه عنده قيادة أيضا وقادة تحتهم يتحكم فيهم أو يتحكموا معاه في نفس العمل. إذا لم تنصت أو لم تسمع لهذا للأشخاص فأنا آسف أنت لست قائد.
1: إذن الموضوع كبير أكيد وشيق، تفاصيل أكثر. اليوم كل حد منكم مستمعين اللي يسمعنا يسأل نفسه ويشوف إذا كان هو فعلا يحس نفسه أنه هو يعني قائد، هو شخص فعلا عنده نقول يعني يملك هالمهارات القيادة أم لا. احنا راح نرجع ونكمل أكيد مع ضيفنا لكن بعد هذا الفاصل.
3: هلا كافيه على هلا اف ام. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي. مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بـ بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام.
4: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: كافي على هلا اف ام. هلا والله مستمعينا، رجعنا نكمل الحديث فيما بدأنا فيه عن موضوع القيادة والتحفيز مع ضيفنا عيسى. وأنا ودي أسألك اليوم، أنت بديت وتكلمت أن القائد حلو، أن ممكن يكون قائد لازم يكون منصت، لكن أنا ودي أسألك اليوم، أنا مثلا هل لازم أكون، مش اليوم مثلا، بعد فترة لازم أكون أنا قائد، أو أن لا أنا ترى عادي ما لازم أوصل لمرحلة أني أكون قائد، خلاص أرضى أني أنا يعني أكون
1: هذا نصيبي في
0: هذا نصيبي في الحياة،
1: أنا علي قائد.
0: أيوة لكن... علي قائد، لكن أنا أكون قائد لا ما أصلح. هل فعلا هذا الكلام صحيح؟
2: أنا أتوقع بخبرة العشر سنوات اللي تعلمت فيها أن لكل شخص أصلا انولد هو قائد.
0: جميل.
2: بتقول لي كيف عيسى؟ بقول لك والله يا أستاذ حمد، أن القيادة أصلا ما تبدأ من أنك أنت يكون عندك أتباع. القيادة أول شيء تبدأ منك أنت شخصيا، كيف أنت تقود نفسك، كيف تقود أفكارك، كيف تقود أهدافك في الحياة، كيف تقود أسرتك في البيت، كيف تقود نفسك في السيارة، كيف تقود أعصابك، كيف تقود نفسيتك الإيجابية، كيف تعمل حاجز أنك أنت اليوم ما تتأثر بأي شيء. هذا هنا تبدأ القيادة منك أنت شخصيا، مني أنا شخصيا. نبدأ نحن أول شيء نتكلم عن أنفسنا، هل نحن فعلا قياديين في هذه الحياة أم لا؟ نحتاج أشخاص أنهم هم يعلمونا القيادة فعلا، نحن نحتاج نتعلم. لكن إذا كنت أنا أتعلم اليوم أي شيء وأثبت على نفسي، معناتك أنت قائد صحيح.
0: جميل جميل.
1: يعني خلينا نقول كوتش، ما يعني على موضوع السؤال، لما نقول هل القيادة هي تكون موهبة أو أن مهارة إحنا مفروض نتعلمها، فتقريبا أنت جاوبت عليه أن المفروض في أشياء إحنا.
2: أنا أتوقع أن لا القيادة ما تجي بالموهبة أو بأن الشخص يكون أنه ولدت أمه وصار قائد فقط، لا. لازم بالاستمرار، لازم بالتحديات اللي أنت تشوفها في حياتك. أحيانا حن لاحظوا أنت أول ما تبدأ حياتنا ونبدأ نقول والله فكرت أنا في مشروع الآلي، أول شيء يك تحدي صعب كثير، تقول بسم الله شو صار في الحياة الحين، أنا تو بديت وتو قررت أن أسوي هذا المشروع، ليش هذا التحدي القوي؟ يعني هني تثبت قيادتك أنت الآن، هل أنت فعلا قد هذا التحدي؟ هل مع أنه تحدي بسيط جدا جدا بس أنت سويته عميق، لكن إذا جيت وجلست مع نفسك وفكرت شفت أنه هو تحدي بسيط، هنا تثبت القيادة، هل تتخطى أم تستسلم وترجع إلى منطقة الراحة اللي تعبت الناس كثيرا أحذر منها.
1: طيب وفي بعض الأشخاص، طيب ليش خلينا نقول يعني يفشلون لما يحصلون على السلطة، لما يصير هو القائد تلقاه يفشل بالعكس، ما يقدر يكمل، هو ممكن كانت فيه يعني المهارات كلها فأصبح يعني ترشح إنه هو يكون قائد هذا الفريق مثلا أو في هذا القسم، لكن لما يعني حصل على السلطة فشل في القيادة.
2: أنا رأيي التواضعي، يعني من تواضع لله رفعه، ما يصير القائد يكون أيضا مغرور أو يكون أنا الإيغو، أنا العالي، أنا الشخص اللي تم اختياري بفضل مهاراتي. لا، أنت تم اختيارك بفضل أشياء شاف فيها معايير خاصة فيك جميلة تقدر تقود فيها هذا الفريق. لازم تتواضع، لازم تنصت للفريق، لازم تتعلم من كل شخص، حتى الشخص الجديد اللي بيكون معاك في الفريق لازم تتعلم منه، لازم تدون كل الملاحظات اللي يقولوها، لازم تستغل مواهبهم أيضا لرفع قيادتك.
0: جميل.
1: البعض ممكن يشوف نفسه أنه لا خلاص أنا صرت قائد، فمثل ما يقولوا سلمة ناكتي ما علي من رفاقتي، أهم شيء أني أنا يعني ضمنت أموري ونفسي ومن خلال مثل ما قلنا مهاراتي يعني صرت أنا القائد، فأحين أنتوا لازم تتبعوني.
2: عشان كذا تنهدم المؤسسة أو ينهدم المشروع اللي هو بناء أو ينهدم الفريق العمل، لأنه ما في روح عمل أصلا. أنا أتوقع أن، ومو أتوقع، أنا أجزم 100% أن عشان ينجح الفريق لازم يكون فيه تشاور، لازم يكون فيه عمل جماعي، لازم يكون فيه أخذ رأي الجماعي. عشان كذا بتشوف المؤسسة وبتشوف القطاع اللي أنت تشتغل فيه والفريق يتطور ويتطور ويتطور، هنا بتثبت قيادتك أنت الآن، تثبت حقيقة أنك أنت قائد.
0: جميل. لنزين اليوم أنا يعني من واقع التجربة واللي قاعدين نشوفها اليوم، أن مثلا أنا بقابل مجموعة من الأشخاص، خلينا نقول بادين في مشروع معين، أنا أشوف في هذا الشخص، أنا من انطباعي الأول أو من يعني فترة محدودة كذا جلست وياه، أحس أن هذا فعلا يقدر يكون هو القائد. ليش أنا أحس أن هذا الشخص هو اللي ممكن يصير القائد؟ ليش ما حسيت شخص ثاني؟ شو الأشياء اللي ممكن تكون في هذا الشخص واللي تخليني أحس أنه هو فعلا يكون قائد؟
2: هو لأنه يبدأ رأيه بسرعة،
0: جميل.
2: يتخذ القرار سريع، يعطيك الفكرة من أول شيء، ما يخاف من رفض القائد ماله، ما يخاف إنه يقول لي إن والله المدير أو القائد اللي أمامي بيقول لي أنت شخص جديد، أنت مو مسؤوليتك هذه تقول لي هذا الكلام. لا، هذا شخص جاي يبرز لك هويته الشخصية والكاريزما اللي عنده، فيقول لك كل الآراء اللي موجودة معه. أنت كقائد حبيت تسمع مني وتشوفني إن أنا صحيح في المكان الصحيح، هنا دورك أنت.
0: جميل.
2: ولكن أنا كشخص بديت معك وشفتني أنا كقائد على حسب الكاريزما اللي أنا عايشينها، فأنت بتتقبل أصلا فكرتي.
0: جميل جميل. حتى اليوم ممكن حتى نسمع كثير أن ما يصلح تكون عندنا شخصيتين قياديتين في نفس المؤسسة أو في نفس المكان، كأنك أنت مخلي أسدين
1: ربانين في مركب،
0: أيوة، أو أسدين في قفص واحد، فيصير الموضوع صعب. هل فعلا يعني اليوم هذا الجانب فعلا صعب اليوم أن يكون قائدين في نفس المؤسسة في نفس المكان يديرون نفس المجموعة؟
2: والله أستاذ حمد أنا أتوقع على العكس. أنا أخبرك ليش. أنت تحتاج اليوم فئات مختلف الأفكار، أنت ما محتاج فكرتك فقط. يعني مثلا أنا اليوم أتكلم عن القيادة والتحفيز، أنا ما أعرف عن التقديم في الإعلام، ليش أبرز شيء أنا ما أعرفه؟
0: جميل.
2: خليني مستقل في محتوى شخصي واحد فقط عشان أبرز فيه، عشان أطلع هوية عيسى، عشان أطلع شخصيتي أنا. لكن لما أنت تسألني سؤال وأقولك أنا كل شيء أعرفه أستاذ حمد، أنا كل شيء أعرفه، اسألني بس، أنا كل شيء أعرفه، حتى في الاقتصاد أنا أعرف. يعني أنا سمعت الدكتور طارق سويدان مرة يقولي تعلم 50% تعلم الأشياء اللي أنت تحبها، و50% أشياء أنت ما تخصك، لكن بس على الأقل تمارس هويات أخرى أو أشياء أخرى أنت تفيدك في المستقبل، تفيدك في حياتك. فعشان كذا أنا أتوقع أن لا، تحتاج كل العناصر موجودة.
0: ممتاز،
1: جميل جدا. يعني في واحدة من الأشياء أيضا أنه أنا كيف أقدر أعرف اليوم كوتشي إذا أنا كنت فعلا يعني قائد جيد أم لا؟ إيش المفروض اللي أنا مثلا أسئلة التيم اللي أنا يعني جالس أقود اليوم، أو أنه إيش السؤال اللي ممكن أطرحه عليهم، أو كيف أقدر أعرف أقيم نفسي إذا كنت أنا قائد جيد اليوم أو لا؟
2: تقييم القائد يعتبر على وايد أشياء أو يمر بوايد مراحل. المرحلة الأولى، هل العمل جالس يمشي صحيح؟ هل في التطور اللي جالس يحدث في الفريق بشكل صحيح وسريع أيضا؟ أنا ما أتكلم بس عن صحيح، إذا كان صحيح وغير سريع أيضا لازم القائد هنا شوية يضرب بريك ويشوف ليش المشكلة إنه ما يصير سريع. بس إذا كان في تحسن، كان العمل مجدي، كانت أشياء حلوة ياس تصير في في في العمل، الفريق يحب بعض البعض، انت هنا لا، انت هنا ارفع على نفسك القبعة وقول فعلا انا قائد حقيقي. ولا تتواضع هنا، لا تتواضع امام ايضا فريقك تقولهم لا انا مو قائد، انتوا فقط اللي خليتوني انا اكون قائد. لا، انت قائد حقيقي لانك تزرعت بينهم هم الحب، يكفي انك تزرعت بينهم هم فئات مختلفة مع بعضهم البعض، ذكر مع انثى، هذا تخصصها مختلف وهذا تخصصها مختلف، هذه فكرته مختلفة هذه فكرته مختلفة، انت لميتهم مع بعض على فكرة واحدة انت تريدها، هنا تظهر عند القائد حقيقي.
1: طيب إذا هذا القائد خلاص مثل ما ذكرت أنت، يعني خلاص العمل قاعد يمشي بشكل يعني صحيح تمام، يمكن يعني في عندنا إشكالية في مسألة يعني التوقيت، يعني توقيت إنجاز مثلا مهمات معينة، أهم شيء القائد هذا شغله قاعد يمشي، ولكن ما في ولا واحد من اللي هو جالس يقودهم أصلا يعني متقبلينه هو كقائد، بس هذا الأمر مش في بإيدهم هم.
2: أستاذ وفاء ليش ما تقبلوا كقائد؟ عفوا على المقاطعة.
1: أكيد هو عنده أشياء ممكن شافوها مثلا، خلنا نقول اليوم الأشخاص اللي هو مثلا جالس يقودهم ما شافتها مثلا الإدارات مثلا، لأن في النهاية أكيد يعني في اختلاف. يعني أنا لما كمؤسسة بجي بختار عيسى هو يكون مثلا قائد هذا الفريق، أنا شايف في عيسى شيء كإدارة أنا مثلا عليا، غير عن الموظفين اللي ممكن هو كان زميلهم في يوم من الأيام، عرفت، وأصبح هو القائد عليهم.
2: أنا أتوقع أن
1: سالفة عويصة يبي لها شرح.
2: هذه المسألة جدا كبيرة. ليش؟ لأن أول شيء إذا أنا تم ترشيحي كقائد على هذا الفريق والفريق كان يمشي صحيح بس القائد كسول، أنا أتوقع يستبدل على طول. لأن أنت كذا ضيعت عمل الفريق. ولكن يمكن أنا أعطيه محاولة محاولتين أو أنبهه مرة مرتين لأن الفريق جالس يتحرك بشكل سريع، ولكن القائد، لكن أنا أتوقع أن إذا كان هو مخلي العمل جالس يمشي بشكل صحيح معناته هو ما عرقل شيء، هو ما عرقل للأداء، هو جالس يشتغل مع الفريق يمكن الفريق يشتغل.
1: مو أنت ذكرت مسألة أن القائد أيضا يخلي مثلا الفريق أنهم يعني يزرع بينهم الحب. نعم. عرفت، في روح هذا الفريق أن الفريق فعلا يحس نفسه أنه هو جالس يؤدي عمل بكل يعني حب، ما جالس يؤدي خلينا نقول كواجب وكوحدة من مهامة اللي هو موقع عليها عقد لازم ينجزه وبعدين يرجع مثلا يعني بيتهم.
2: صح، لأن أنا بصراحة زرت مؤسسات كثيرة في سلطنة عمان وما شاء الله يعني اللي شفت الحب اللي بينهم يخلي الشخص ما يرجع إلى البيت بسبب إنه هو ما يريد يطلع من الوظيفة، ما يريد يطلع من المكتب، ما يريد يطلع من قاعة الاجتماعات. فهذا الشيء هو اللي يخلي الشركة أيضا يزيد معها الاستثمار الحقيقي، يزيد معها المدخول، يزيد معها استقرارها المالي أيضا،
1: لأنه صار في ولاء من موظفين لهذه المؤسسة.
2: صح.
1: فحبيت أنا يعني هذا من خلال تجربتك أنت. نعم. الشخصية ومن خلال زياراتك، فتحس أن إيش الشيء اللي فعلا خلى هذا يعني الموظفين اليوم يوصلوا لهذه المرحلة، ممكن أنهم يخلصوا ساعات عملهم ولكن يظلوا جالسين يأدوا أو يخلصوا بعض المهام. إيش برأيك؟
2: أنت أحيانا كقائد حتى يمكن تجيك مرحلة تقولهم يا جماعة الخير خلاص حين بنسكر المؤسسة، روحوا بيوتكم خلاص لأن الساعة كذا تأخرت. يعني أنا من الأشياء اللي تصير معي كفريق، أنا طبعا عندي فريق، فلما أجلس مع الفريق أشوف إذا كان عندهم نقص في التحفيز، ما عندهم المعنوية عالية، أول شيء أبدأ في أول ساعة أرفع من معنوياتهم، أرفع من التحفيز معهم، أرفع من إيجابيتهم، أذكر كل شخص إيش المهارة اللي موجودة معه، إيش الشيء اللي هو لو خلى في هذا العمل الآن راح يسرع عملية العمل معي. عشان كذا أنت أيضا محتاج أنك تحفز الناس، تقولهم كلمات إيجابية، يا أخي أنت ملهم أستاذ وفاء، أنت ملهم أستاذ حمد، أنت قادة، أنت ما شاء الله تبارك الرحمن عندكم شعلة من النشاط، شعلة من الحيوية. كلمات أحيانا نحن سبحان الله يعني نفتقرها، لكن هي حقيقية، هي كلمات تلامس قلوب العمل في الفريق، تخلي الفريق يشتغل من دون ما حتى أنت تكون موجود في العمل.
1: لأن بعض الناس حتى لو أنت أعطيتهم كلمات تحفيز أو مثلا مجرد ما بديت أنك أنت مثلا تمدحها أو أنك يعني جالس تسمع كلمة طيبة، هو مش متعود، فتلقاه هو يكون في يعني ردة فعلة.
0: صحيح.
1: تكون فهمت عليه
0: حلو يعني كل كذا ما
1: هذا من صدق
0: معقوله هو هذا مني. أيوه في شيء أكيد، في شيء
1: إيش اللي
0: ما متعود أنا على الطريقة هذه.
1: فأحيان فعلا في قادة ما عودوا الفريق إنهم يسمعوهم كلام طيب، فلما يجي هو فجأة يبدأ يقول والله برافو حمد الشغل اللي سويته ممتاز، حمد راح ينصدم، مو متعود من القائد إنه صح. يسمع كلام تحفيزي أو يمدحه سواء بينه وبين نفسه أو أمام زملائه، فتلقاه هو على طول يجي في باله إنه هو يبي مني شيء،
0: صح
1: لازم أخلص شيء
0: فعلا صح،
1: فهذه مشكلة. فأهم شيء ما تكون مجاملات يعني تكون كلمات حقيقية.
2: صح الحديث، لكن أنت كقائد استمر على هذا الشيء، واصل استمر.
1: مهم اليوم الموظف يسمع كلمات تحفيزية في بيئة العمل من القائد؟
2: بالنسبة لي أيوة نعم مهم، إذا تريده ينجز مو فقط أعطي عمل وروح عنه، يا أخي حتى لو ما سوى العمل شكرا شكرا بكرة إن شاء الله تكمله، ليش يعني ايش المشكله، لازم اساعده، لازم اساعده انه هو يسمع اشياء ايجابيه في حياته. ليش دائما نسمع الاشياء السلبيه؟
0: صح
2: والله، يعني انا امر على الفريق احيانا واجلس معاهم لما اقول اشياء ايجابيه اشوف قلوب تطلع من عينه، سبحان الله هذا ما متعود يسمع اشياء ايجابيه، خلاص صرت 10 سنوات اقول اشياء ايجابيه، امشي الشيء الايجابي. ما عندي مشكله اذا هو تاخر في عمله، أنا أعرف ومتأكد كل التأكد هو ما راح يترك هذا العمل إلا وهو مخلصنا، إذا سمع شيء إيجابي.
0: زين يمكن اليوم نفس ما قالت وفاء يمكن يكون الموضوع ينتقل من التحفيز للمجاملة. اليوم أنا يمكن كثرة التحفيز أنا مثلا بحس أني إذا جلست وايد سو أحفز كذا نفس ما قلت أنت يمكن هذا الموظف اللي عندي خلاص بيشوف أن الوضع تمام دائما فما راح ينجز العمل أو راح يتعود مثلا البعض بيقول راح يتعود أنه خلاص الوضع دائما تمام حتى لو ما سويت شغلي اليوم ترى عادي المدير دائما كذا إيجابي يحفزني دائما فالوضع تمام.
2: إيه بس أنت أستاذ حمد هنا تقدر توقف في موضوع المساءلة بس بعد بالإيجابية.
0: كيف؟
2: أنا لما أجي اليوم أسأل الموظف أو الفريق العمل عن عمل أنا عطيتهم إياه وهم تأخروا فيه.
0: جميل.
2: فأسألهم سؤال واحد فقط، هل في تقصير مني أنا كقائد؟ إذا قالوا لي لا، إذن أنا أحتاج منك أنك تتسرع شوي في العمل، بس فقط أريدك تسرع شوي في العمل، أريدك شوية تنهض وتشوف إيش المشكلة اللي أنا اليوم ما خلقتها بيني وبينك. معناته أنت هنا قصرت في حق عمل الفريق، ما قصرت في حق عمل القائد. عشان كذا أنا أحتاجك لو سمحت، لو سمحت تكرما أحتاجك شوية تسرع في العمل. هنا هو بيشوف أنه هو أعطاني شيء إيجابي وأعطاني مسألة بعد بإيجابية، فبينهض من النوم اللي هو عاشه.
0: فعلا لو كان مديري تي أوكي بسوي كل شيء حتى اللي فعلا يعني اليوم محتاجين فعلا تكون بيئة العمل كذا إيجابية فيها نوع من التحفيز حسب أني أنا فعلا أشعر إذا ما كنت قائد لحد ما أصير قائد كذا أحس أنه فعلا مكان إيجابي.
1: لأنه ممكن في قائد بالعكس يقعد يشتغل مع الفريق اللي هو معه أنه هو يريد يخلق نقول يصنع قادة قادمين من الفريق نفسه.
0: صحيح.
1: وهنا قائد آخر يبي لا يبيهم يتموا على نفس الوضع اللي هم فيه وأساس هو يظل ماسك بقيادته حتى آخر رمق ممكن. ففي اختلاف بين القادة نفسهم. احنا بنروح لفاصل، من بعد الفاصل هذا نرجع نكمل معاكم مستمعينا.
3: هلا كفي على هلا اف ام. كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
4: هلا كفي على هلا.

0: يا هلا وسهلا، رجعنا لكم ومكملين الحديث. وهل القائد الناجح اليوم لازم يكون محبوبا من الجميع؟ لازم يكون اليوم القائد كذا محبوب؟
1: انا اتوقع ايوه لازم يكون محبوب. ليش؟
0: ليش؟
1: لان انت اصلا لما تكون قائد محبوب في نهاية الأمر أنت ما راح تجلس في هذا المؤسسة أو في هذا العمل أو في هذا الفريق. جميل. في نهاية الأمر راح تطلع مثلا لسن التقاعد راح نقول، أو مثلا خلاص وصلت لمرحلة من المراحل وخلاص تبغى تخلي أحد بدالك ثم تطلع. أنا كعيسى أريد أذكرك بالخير. أنا بصراحة أتكلم أنا عني وعن السنوات اللي عشتها 10 سنوات. لما أشوف شخص كنت معه في مؤسسة أو كنت معه في عمل، إذا ما تطلع من هذا المؤسسة ومن هذا الفريق وأذكرك بالخير، معناتك أنت سويت مصائب، مصائب سواء كان مع الفريق، سواء مصائب مع المؤسسة، سواء مصائب أنت ما خليتني حتى أخذ راحتي في المؤسسة وفي العمل وأبدأ بأهداف أو أبدأ بتحقيق شيء من القيادة في هذا المؤسسة. عشان كذا أنا نصيحتي أن القائد عشان يكون قائد حقيقي، خلي الناس تدعي لك، خلي لما تطلع، خلي الناس لما تشوفك في المول، لما تشوفك في أي مكان، وهذا هو المدير اللي كان معي، أو هذا هو القائد اللي كان معي وسمعت نصائح من نصائحه وعلمني ودربني وتدرست معاه وحققت معاه كثير من الأشياء. لا تكون عكس، لا تكون عكس، لا تخلي الناس تهرب منك، لا تخلي الناس تشوفك في ممر وتروح من الممر الثاني بسبب أنه ما يريد يشوفوك. والله هذا الشخص كان كرهني حياتي أصلا في هذا العمل. فأنت اليوم كقائد لازم تصنع هذا الأثر، لازم حقيقي يبقى لك أثر بسيط جدا على الأقل الناس تذكرك فيه.
2: يعني تترك أثر أنه تذكرك بالخير وتدعي لك بالخير.
0: صحيح.
2: مو تطلع من هني وشنو؟
1: مو تطلع من المؤسسة أو من العمل ويقولوا يصلوا ركعتين شكر، يقولوا شكرا لله فكيتنا منه.
2: سبحان الله حقيقي. فعشان كذا هي مسؤولية اليوم أنك أنت تكون قائد فعلا. يعني مش مسألة بسيطة، هو مش منصب فقط أنك أنت يعني تفرح فيه أنه أنا خلوني القائد ولا خلوني أنا المدير أو أنه يعني عطوني هذا المنصب. هي مسؤولية، لأن مثل ما ذكرت كوتش، أنت في النهاية جالس تقود فريق، فهذا الفريق أنت لازم عينك يكون عليه. مثل ما قلنا، يمكن أنت أحيانا حتى أنت كقائد في واحد منهم اثنين منهم أنت مثلا يعني ما تفضلهم كثير، أو بالنسبة لك لما في يوم من الأيام أنت كنت زميل معهم تحس أنهم مش الموظفين يعني الشطار أو الممتازين، بتحس أنه ممكن يسببوا لك عرقلة في مسألة أنك أنت يعني تحاول أنك أنت تقوم بهذا الفريق وتحقق إنجازات. لكن هذا مش معناته أنك أنت تحاول أنك أول ما تصير قائد تحاول تشوف أي طريقة أنك تبي تتخلص يعني مثلا منهم. فلازم تعرف وتتأكد أنه ممكن تحصل ناس يحبونك فعلا، أنك أنت محبوب، في ناس تشوفك أنك أنت الملهم، في ناس تشوفك أنك أنت فعلا المحفز، في ناس تحمد الله مثل ما قلت أنك أنت صرت القائد لهم، لأنهم عارفين إيش كثر أنت ممكن راح تساعدهم هم أنهم هم اليوم يعني يطلعوا ويظهروا كل المهارات اللي عندهم أكيد، ويقودوا هذا الفريق. يعني في النهاية النجاح راح يكون للجميع وللمؤسسة، يعني مش فقط

0: تطلع من القيادة اللي أنت جلست فيها أو صنعت فيها قادة، تأكد كل التأكد، هل معك أتباع الآن؟ هل دربت 10 أشخاص 20 شخص وصاروا قادة؟ وهل هذا القادة صاروا هم قادة على فرق؟ هنا أنت راح تتأكد هل رسمت القيادة صحيحة في هذا الناس؟ يعني تخيل معي إن أنت الآن أو أنا حن على 5 أشخاص ندربهم وأنت قائد لهذا الفريق، هذول الخمسة صاروا كلهم قادة لخمسة أشخاص مختلفين، كم صاروا الآن؟ كي تقريبا نقول 100 شخص في 5 فرق. هنا تتأكد أنك أنت صنعت القيادة. بعدين خليني لما أطلع وأنت تطلع نلتقي المساء، خلنا نلتقي في كوفي، خلنا نلتقي في وجبة عشاء، خلنا نستمتع مع بعضنا البعض.
1: صحيح، ممكن اليوم اللي أنا اليوم قائد عليه كان زميلي لما كنت أنا موظف، زميلي كذا بين سوالف بين طلعات جيات، في نفس الوقت يمكن اللي يعني اليوم أنا قائد عليه يمكن أنا بيني وبينه مثلا حساسية. صحيح. بيني وبينه مثلا نحن يعني عادي، شيء طبيعي يصير في هذا في أي مؤسسة. مكان مؤسسة. صحيح. طبيعي اليوم أنا مثلا عند شخص أنا وايد قريب منه، الشخص الآخر لا، يمكن بيني وبينه مشكلة أو شيء صار موقف كذا. لكن اليوم أنا كيف أتعامل خل صديقي، كيف أتعامل مع الشخص اللي بيني وبينه مثلا حساسية لما أنا صرت قائد؟ هل فعلا أسعى اليوم أني أنا يعني أحاول أطلع مثلا هذا الشخص من المؤسسة، لأن أنا عارف شو كان يسوي لما كنت أنا موظف، عارف الأشياء اللي كان يسويها. صح. أم أني أنا أحاول
2: ينتقم مثلا، يخطط أنه كيف ينتقم.
1: هي مثلا
2: الحين بوريك، خلوني أيوة. أنا القائد،
1: قائد الحين،
2: اصبر أنت بتشوف شو بسوي فيك.
1: أول لما كنت موظف أسوي شيء، الحين مديرك
2: فأنت
1: يعني خلاص راحت عليك. فهل فعلا
2: في ناس ممكن تفكر بهذه الطريقة؟ صح. و يعني في بيئات العمل، وأكيد قصص كثيرة أنت مريت عليها يعني كوتش، فما أعرف خبرنا بسوالف وبالعلوم.
1: صحيح.
0: يعني كثير صح من الحديث اللي ذكرته، ولكن أنا رأيي أن إذا كنت أنت حقيقي قائد وتريد تعلمني، لا تعلمني الأشياء السوء اللي سويتهم. علمني الأشياء اللي أنت موجودة فيك، شخصيتك أنت، شخصيتي أنا المحترمة الجميلة اللي مفروض هو 5 سنوات شاف عني كل سوء. بعد هذا 5 سنوات إيش بيقول عني؟ ليش تغير معي مع أني أنا كنت أسيء له يوم من الأيام، لكن الآن ما شاء الله كثير معي محترم ويعاملني بكل ود ويعاملني بكل احترام. خله هو يكتب عنك السطور، خله هو يكتب عنك الحديث، خله يقول يا ليتني ما عرقلت في شيء، يا ليتني ما خذيت عنه صورة غلط، خلني أنا أكون الشخص الناجح معه هو، خلني أنجح، إيش المشكلة؟ خلني أنجح.
1: صح.
2: يعني الحين المسؤولية صارت أكبر، خاصة في مسألة يعني كوتش التقييم، وفي مسألة إجادة، وفي هذه الأشياء أنه أنا مديري يعني المباشر هو لازم يعني يقيمني سواء بشكل سنوي أو يعني في النص سنة. فيمكن يعني سابقا الوضع كان يختلف، الآن نقول انه يعني للاسف هي في النهايه سلوكيات احنا ما نحب ان احنا نشوفها، لكن نشوف ممكن في ناس تحس نفسها انها قاعده تنظلم بالتقييم، يعني مع مثلا يعني من قائدها او من مديرها المباشر، وهو شايف نفسه انه بالمقابل هو مؤدي كل مثلا مهامه وكل الاشياء اللي مثلا مطلوبه منه. فمساله انه في حساسيه بين القائد والموظف تأثر أكيد في مسألة التقييم السنوي،
0: تأثر في مسألة التقييم وتأثر في مسألة العمل. بس أنت كشخص إذا قمت بواجبك، صديقين أستاذ وفاء، بيطلع اليوم اللي أنت تكون حقيقي فيه صحيح. خلينا نصبر شوية، بس نصبر ونستمر، ما نغير النمط اللي احنا عشناه. يعني أنا ضد الشخص أنه يغير شخصيته وهويته اللي هو عاشاء. لا تغير عشان ان الشخص هذا اللي امامك انتقدك انتقاد سيء، وانا الحين بعكس لك كل الصوره السيئه. خليك على ما انت عليه، خليك على طبيعتك، خليك على ايجابيتك، خليك على تحفيزك، خليك على الشيء اللي انت تربيت عليه.
1: جميل.
0: الا يوم من الايام بيتغير هذا الشخص اللي مقابلنك، خلاص بيستسلم في نهايه الامر، ما يقدر.
2: يعني طيب احيانا في خلينا نقول موظف او يعني قائد ينسب انجازات الاخرين لنفسه امام الاداره العليا، هذه مشكله كبيره ايضا يعانوا منها الكثير.
0: هذه المشكله ايضا ما اتوقع انها راح تخلص. لكن انا اقول دائما يعني

0: أنت أمام الله سبحانه وتعالى هناك رقيب، في نهاية الأمر في رقيب، إلى متى يعني بيظل هذا الشيء؟
1: فإحنا كيف المفروض نتعامل في هذه الحالة؟ يعني لما أشوف إنجازاتي يعني ومديري مثلا جالس ينسبها لنفسه بحكم هو الأقرب للإدارة العليا مثلا، كيف المفروض أنا كموظف أتعامل في هذا الموقف برأيك؟
0: والله يعني يعني السؤال جدا عميق. يعني لو قلت لكم مثلا هل هو بيقدر يدخل للمدير الأعلى منه مثلا؟
1: لا ما يقدر يتجاوز مثلا. فاليوم أيضا يعني واحدة من الأشياء اللي أتوقع عنها أيضا على الموظف أنه يسويها عشان يحفظ أيضا حقوقه، أنه هو يسجل أيضا إنجازاته وأشياء اللي هو قاعد يشتغل عليها اليوم، مهم جدا. يعني ما نترك كل شيء على المدير ونجي بعدين نقول والله نزعل أن المدير نسى في التقييم نهاية السنة. إذا أنت كموظف أحيانا تنسى أنت إيش سويت من إنجازات، فكيف أنت تعتمد على ذاكرة المدير أنه هو مفروض كمدير كقائد يتذكر حمد وش سوى إنجازات، يتذكر وفاء شنو سوت إنجازات، يتذكر فلان وش سوى إنجازات. فأتوقع هي واحدة من مسؤولياتنا عشان حقوقنا نحن بعد يعني لا تضيع.
2: أكيد اليوم يعني لازم أنا أكون سجل الأشياء اللي قاعد أسويها حسب أني إذا مستقبلا خل بعيد عن موضوع اللي ودي أنا أواجه المدير بحقي أو شيء، لا أنا اليوم جالس أوثق شغلي،
1: جالس
2: أكتب الأشياء اللي أنا سويتها حسب مستقبلا لا صار شيء، حتى لو ما صار شيء أنا أكون مسجل ضامن كل شيء أني خلاص أنا سويت هذا الشغل
1: بالضبط
2: شغلي أنا.
1: حتى في نهاية السنة في تقييمك لما والله تجي المؤسسة تقول لك والله يا حمد أنت إيش قدمت طوال هذا السنة إيش سويت، فتي أنت نهاية السنة حين تبي تتذكر
2: تتذكر وقتها
1: يا ربي أنا إيش سويت إيش سويت، ترجع تحاول تلف. أتوقع مهم إحنا
2: فعلاً
1: كل
2: فعلاً.
1: واحد على حسب قدرته وإيش ما كانت أصلا يعني طبيعة عمله، أنه يعني لا ينسى نفسه كل شهرين كل ست شهور على حسب أنه يحط نقاط الأشياء الأساسية اللي مثلا هو أنجزها. كوتش اليوم وين الأصعب على المؤسسة أنه يكون في مدير ضعيف، وين الأخطر خلينا نقول على المؤسسة أنه يكون في مدير ضعيف أم يكون عندهم مدير متسلط؟ وبرأيك أيضا يعني ليش الأخطر على المؤسسة؟
0: أنا أتوقع أن أنا أحتاج إلى مدير ضعيف أفضل من المتسلط. المدير الضعيف أنت كقائد أو كفريق عمل يمكن يكون عنده حس السمع أكثر، حس الإنصات أكثر للعمل، فبيسمع من العمل ومن الفريق. يمكن أحد من الأشخاص الأعضاء الفريق ما شاء الله عنده الخبرة الكافية لهذه المؤسسة ولهذا العمل فيسمع من هذا، فهذا الضعيف بيتطور بيتعلم. لكن المتسلط عادة ما يكون عنده حس الإنصات، ما عنده حس الإنصات ولا الاستماع، وما راح يسمع أبدا لأنه هو أصلا جاي هنا فقط يتسلط ويرفع من معايير الشخصية. لكن كعمل كفريق ما في شيء اسمه معايير شخصية، عمل الفريق في شيء اسمه معايير الفريق، لازم أنت تتأكد أن هل هذا الفريق جالس ينمو بالشكل الصحيح يتطور بالشكل الصحيح. عشان كذا أنا أفضل أستاذ وفاء الضعيف.
1: تفضل المدير الضعيف. إذا نحن بنروح لفاصل نرجع نكمل أكيد معاكم مستمعين، خلكم على السمع.
3: هلا كفي على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا. وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف. عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: هلا أفهم هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد المناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
3: هلا كافي على هلا اف ام.
4: هذه تحية لكم من مساءات هلا كافي مستمعينا عبر هلا اف ام، واحنا متواصلين اكيد مع موضوعنا اليوم الشيق وضيفنا الكريم بالاستديو الكوتش عيسى الدرمكي، مدرب في القيادة والتحفيز، وهالمرة اكيد لي يعني موضوع جديد ومحور جديد ايضا نسلط عليه الضوء مع ضيفنا بالاستديو.
5: اكيد وفاء، اليوم ضيفنا تكلم كثير عن موضوع القيادة وذكر في بداية اللقاء موضوع الانصات، كيف اليوم القائد مهم جدا يكون
4: مستمع
5: جيد. وفعلا حتى مش القائد، اليوم نحن في حياتنا لازم نكون مستمعين جيدين. صحيح. نسمع اللي حولنا عسب نفهم بعدها نتكلم، لكن اليوم حلو القائد لازم يكون مستمع جيد، لكن كيف أنا اليوم كقائد أعرف أني أنا فعلا مستمع جيد، مش فقط أني أتريى دوري اليوم فعلا كأني أنا بمثل مثلا أني أنا أسمع بس أنا يارس أتريى دوري عسب أتكلم الكلام اللي قال اللي قدامي ما سمعته أبدا،
4: ما مركز معه
5: أبدا. أيوة
4: بس كيف تنتظر.
5: أيوة كيف أطور هذه المهارة
4: في عقلك قاعدة ترتب كلامك اللي أنت في دورك.
5: أيوة
4: تبتيه تقوله
5: بالضبط،
4: فتضيع فرصة أنك أنت تسمع الناس إيش قالوا أصلا، فممكن تكرر الأشياء اللي قالت.
5: أيوة أيوة فعلا كيف فكيف أعرف فعلا أني اليوم أنا منصت جيد.
6: أستاذ حمد، قبل 10 سنوات من الآن أنا كنت نفس الكلام اللي أنت تذكره. كنت قبل أن أدخل الفعالية أو أحضر دورة كنت ما أسمع الشخص اللي أمامي شو يقول، ليش؟ لأني ما مفرغ الكوب، عقلي كل معلومات كل أشياء سابقة أنا خضيتها، وللأسف هذه المعلومات وهذه الأشياء السابقة ما نفعتني في حياتي، ما أعطتني أي شيء، ما حققت لي ولا هدف من الأشياء الأهداف السنوية اللي أكتبهن أو الشهرية اللي أكتبهن. فهنا توقفت قبل 10 سنوات، توقفت جلست مع نفسي قلت لي يا عيسى ابدأ أول شيء أنك أنت تستعين بالأشخاص اللي أمامك كمدربين. ففهمت، جلست أمام المدربين سمعت شنو يقولوا، فهمت ورقة وقلم وأكتب حتى لو كان المدرب أقل مني في المستوى. انت هناك في في في قاعة التدريب، انت ما جاي الان تحكم علي انا هل مدرب زين او مدرب سيء، انت جاي تحكم علي على انصاتك انت شخصيا، وهل متقبل المعلومة اللي انا قلتها، هل استقبلتها بالشكل الصحيح، هل اثرت فيك، عشان كذا انت هني بتبدا تتعود بهذه الاشياء، ثم بتبدا انت لما تبدا انت تحاضر الناس هنا بتسمع او بتشوف الناس كيف يتقبلوا كلامك كيف يستقبلوا. طبعا مو الكل، أنا في إلى الآن لما أقدم أي دورة أو أقدم أي تدريب أحصل 4 إلى 5 في القاعة من أصل 100 يطلعوا لي كذا متفلسفين، يطلع لي عندي أبو العريف تبارك الرحمن كل شيء يعرفه في الحياة، لكن بالنسبة لي ما أقدر أوبخه أمام الناس وأقول له أطلع برا القاعة لأنك أنت راح تسيء لي أنا أو تسيء لي للحضور. بالعكس أكسبه في مجالي، إيش أسوي معه؟ أبدأ معه في الأسئلة، أسئلة سؤال الأول الثاني يشوفني أني احترمته، فهنا هو مجبور انه يحترمني ويحترم بعدها اشوف انه اصلا حتى عينه ما ترف من الكلام اللي انا اقوله، يستقبل كل المعلومات لان كسرت الحاجز اللي بيني وبينه، حاجز الفلسفه ماله هو وخليته في صالحي.
4: فمهم احيانا احنا نعطي الشخص اللي مقابلنا، يعني مو فقط على مستوى العمل والوظيفه اليوم، حتى بشكل عام في تواصلنا في حياتنا الاجتماعيه أنا عارف شخصية هذا الشخص، هو يحب، هو شخصيته كذا أبو العريف مثل ما نقول، فنعطيه على جوه إنه أنت ما شاء الله عليك، يعني مثل ما قلت ممكن أبدأ معاه إني أسئلة في أسئلة حتى لو أنا عارف أصلاً. فمهم اليوم إن أنا أعطي كل واحد على جوه وأمشي المركب الحياة.
6: هو مو مهم لكل حد، مهم ليش أنت السادة وفاء أو أنا عيسى أو الأستاذ حمد، ليش؟ هل تريد تطور هذا الشخص اللي أمامك؟ هل أنت لما جاي تعطيني النصيحة أو هو عطاك شيء فعل سواه غلط أو صح بس يبى منك نصيحة، ولكن بعد ما زال ما مفرغ كوبا ومتفلسف وعنده كل المعلومات ومع أنه جاي يستشيرك في أمر، هل أنت جاي تقدم لهذا الاستشارة وهذا الخبرة بأن عشان يطلع عنك وتشوفه أنجز؟ إذا كان نعم فمهم أنك تسمع له.
4: طيب أحيانا في مؤسسات ممكن يعني خلينا نقول تفرض دورات على موظفينها، فهو تلقى أصلا كموظف هو مش ما عند الاهتمام، مش واحدة من اهتماماته أنه يحضر مثلا دورات في التحفيز ولا في التدريب ولا كذا، يعني يدوبك يقوم الصبح يلبس ملابسه يروح دوامه يقضي 9 ساعاته ويرجع بالسلامة وينتظر راتب نهاية الشهر. ففي مؤسسات تخسر، تقول لا والله أنا دفعت لك مقعد مثلا أنك أنت تروح تحضر هذه الدورة، فهل هذا الأمر صحي؟ والمفروض كل مؤسسة تعرف إذا هذا الموظف له رغبة أصلا أنه يحضر يتعلم يتطور، فعلى هذا الأساس ممكن يودي.
6: أنا راح أتكلم معاش على جانبين، الجانب الأول هو الجانب اللي المؤسسة تسويه مع الأشخاص، يعني مثلا نحن معانا مؤسسة اسمها شركة اسمها سمارت واي، نقيم فيها دورات وفعاليات لتحقيق أهداف المؤسسات أو الأفراد، لكن أنا كسمارت واي إذا ما ضفت لهذه المؤسسة سواء كان قطاع حكومة أو قطاع خاص ما ضفت لها في النشاط مالي فعاليات تلامسهم ما راح يستقبل الموظف. فعشان كذا حين لازم نوضع خطة إن لما أروح لهذا الساعة بهذا المكان في هذا الفندق بهذا الساعة لازم أتأكد أني وضعت بصمة في كل موظف بحيث أنه يحب أنه يرجع مرة ثانية يستمتع. الحالة الثانية هو حالة الشخص الموظف، أنت لازم تستقبل كل شيء، أعرف أن في أشياء أنا ما أحبها، لكن تخيل أنك أنت رفضت هذه الفرصة وزميلك راح ورجع لك وقالك واه أستاذ حمد يا الله فاتك كل شيء، الأشياء اللي كنت تحبها وكنت تكلمني عنها كلهم قالوها، كل شيء قالوه، انت هنا ايش بتسوي؟ فانا رايي ان نروح نستمتع نشوف.
4: فايضا يعني مهم برايك ان المؤسسات اصلا تقدم هذه يعني الفعاليات او الورش او يعني الندوات يعني تكون من ضمن خطتها السنويه لموظفيها؟ مهم،
6: انا اتكلم 100% مهم. ليش؟ لان هذا الموظف طول السنه نقول جالس على كرسي مثلا، فقط على الكرسي وعلى اللابتوب أو على الجهاز اللي هو معطيه، ثم على المعلومات والبيانات اللي ياسي يدخلها، يحتاج شوية من الراحة. لكن أنا أتكلم عن شنو الآلية اللي أنت راح تخليه هو شوية يطلع تسلية، يعني لا تعطي دورات شيء تشتت له مخه وعقله، أعطيه دورات أو أعطيه شيء يخليه ينط من الكرسي يقوم. يعني أنا أقول يعني يرجع 5 سنوات عمره، يصير الطفل عمره 5 سنوات يلعب، خليه يلعب. يعني مؤسسة سمارت واي أول ما يعني قبل الشهر الماضي كان عندنا مع عمانتل، لما بدينا وهم لأنهم عمانتل وعلى الجهازات والكمبيوتر ودخل بيانات وكذا، فجلسوا على الكراسي ما عملوا شيء، جلسوا على الكراسي أما ولا صار، فتفاجئوا أن نحن أول بارت معنا في الفعالية أنك في لعبة اسمها كسر حواجز، يعني لازم تكون فوق الكرسي وتلعب. فخلاص من بداية الفعالية لين نهايتها كان كله لعب وناسة، فأنت أعطيه هو شوي يخرج من منطقة الضغط اللي عشت فيها طول السنة.
4: جميل جدا، قاعدة أتخيل
5: فعلا. وأنا ودي يا أخي أماني كذا، نحن تكلمنا كثير عن موضوع القائد وكذا، لكن أنا من النوع اللي يحب يسمع قصص كذا في هذا الجانب. أتوقع أنت لك باع طويل في هذا الجانب، أكيد مرت عليك كثير قصص تخص هذا الجانب، ودنا كذا تخبرنا قصة مرت عليك،
4: موقف ما زال عالق في ذاكرتك خلال هذه السنوات.
6: هو المواقف ما تخلص أبدا يعني، لكن من المواقف طبعا أنا ما أحب لما أسمع كلمة أقلل من الشخص اللي جالس معي في المحاضرة. ما أقول له يعني ليش تقول لي هذه الكلمة، هذه الكلمة المفروض ما تقولها لي أنا، ثم أنا أتأثر كمحاضر، لأن 100 إلى 200 شخص حاضرين يشوفوني أو يسمعوني. فمن الأشياء كنت ألقي محاضرة إلا في بنت جالسة في الأمام وأنا مسترسل في المحاضرة، وأقدم بكل عفوية وأتكلم ورايح في يمكن في السلايد الرابعة تقريبا في المحاضرة، إلا قالت لي كلمة واحدة، قالت لي أنت نرجسي. طبعا أنا ذيك اللحظة أنا ما فهم، ما كنت فاهم وش موضوع النرجسي، بعدين عاد حللت الموضوع فقلت شكرا صح أنا نرجسي. طبعا أنا ما فهم شنو نرجسي، فكملت المشوار معاها وكملت القصة معاها، خلصت التدريب وطلعت. طبعا أنا عندي مدرب خاص فيني اللي هو الكوتش رشاد المحروقي الله يجزيه الجنة، فطلعت حصلته في الخلف سألته قلت له شنو يعني نرجسي، ففهمني شنو نرجسي، قلت له الحمد لله أنا ما كنت فاهمها قبل يعني
4: ولا كنت بتأثر ما مكمل
6: يمكن بتأثر أو يمكن يعني بس أفكر في الكلمة. فعشان كذا أحيانا أنت كمدرب لازم تفهم أن اللي أمامك ترى هو في نهاية الأمر بشر، في أشخاص ما شاء الله يسمعوا، في أشخاص لا جايين أصلاً يضيعوا عليك، فأنت لازم تتقبل الجميع، لازم تمارس هويتك وشخصيتك على الجميع.
4: كوتش ما عرفت بعد المحاضرة ليش هي قالت عنك صح. أنك أنت نرجسي، والله ما جاء في بالك أنك يعني لو سمحت ليش يعني شفتيني أني أنا يعني شخصية نرجسية، ما جاء في بالك؟
6: لا بصراحة لا، لأني ما كنت فاهم الكلمة أول شيء، ثاني شيء أصلاً ما كانت يعني طلعت أنا بسرعة بعد التدريب على فعالية ثانية، فما كان أصلا عندي الوقت أني أسأل شنو النرجسي وليش يعني
4: وليش اتهمتيني أني أنا شخصية نرجسية، ما جف بالك. فأحيانا يعني فعلا بارك أن في شيء مثلا ما تكون أتوقع، بعدين أنت في وقت المحاضرة وأنت أصلا يعني خلاص التركيز مالك على شيء ثاني مختلف تماما، فمش الأمور. فأحيانا ممكن صح. حتى لو كلمة قالت مو سامعها أو تمشيها تبي اليوم يخلص وتبي. فأحيانا فعلا في مشكلة تصير إن إحنا ممكن نقول كلام طيب يعني كوتش ما أعرف إن نقول أشياء ممكن تكون بنية جيدة لكنها ممكن توصل للطرف الآخر بشكل سيء.
6: دائما أنا أقول حال فريق انتقل أشياء، انتقل كلمات قبل أن تطري هذا الحوار تتكلم، يا أخي حسب إلى ثلاثة، قول 1 2 3 هل أقول ذي الكلمة ولا لا؟ يا أخي استنى شوية اهدأ، 1 2 3 يقول الكلمة سيئة، احسب 1 2 3 هل هي لو أنا قلتها لك، خلك في موقعي أنا لو قلتها لك هل بتسيئ لك؟ إذا كانت نعم خلاص اسكت لا تقولها. زين أنا أريد أفضفض، يا أخي فضفض بالشيء الزين، ليش تتفضفض بالشيء السلبي؟ ليش دائما الشخص اللي أمامك تريد تعطيه سلة المهملات الخاطئة مالك؟ وأنا دائما أقول للمستقبل الشخص اللي يسمع وايد وخاصة المدربين، لا تخلي لنفسك أنك أنت تأخذ سلات مهملات الجميع. كثير من البشر عندهم سلات مهملات ما عارفين وين يرموها، فأنا برأيي أن سلات مهملتي الخاصة فيني أنا أرميها في الزبالة الله يعزكم. فالناس أيضا لازم يستقبل المعلومات اللي هو تفيده كمدرب. نعم انسمع انصت، لكن ما احتاج أني أجاوب. أنا صراحة في أشياء سلبية لما أسمعها أقول حالشخص اللي أمامي، أقول له هل في حوار آخر غير هذا الحوار؟ إذا قال لي لا ما في، قلت له شكرا على حوارك وأنا هذه ما عندي جواب له.
4: طيب كيف الواحد ممكن يكون الإنسان فعلا واضح مع اللي أمامه كوتش اليوم بس من غير كلام جارح؟ يعني تبي توصل أنت معلومتك مثل ما قلت، في ناس ما عندهم أسلوب يبي يوصل معلومته ويفرض عليك رأيه، لكن الأسلوب جارح، الكلمات اللي يستخدمها يعني ما تليق.
6: أول شيء أستاذ وفاء لازم يكون الشخص المستقبل اللي هو اللي بيسمع لازم يعمل حاجز لنفسه، وأنا دائما أتكلم عن هذا الحاجز من 10 سنوات وإلى الآن بتكلم عنه إلى مماتي. هذا الحاجز الله يبارك فيك إن شاء الله طول عمرك، هذا الحاجز هو أول عادات الصباحية لما تقوم الصباح، إيش الشيء اللي تعمله قبل ما تمسك تلفونك؟ دائما أتكلم مع الفريق ما تمسك تلفونك أول ما تنهض الصباح إلا بعد 3 ساعات 4 ساعات من العادات اللي تعملها، سواء التأمل، امتنان، تدوين الملاحظات، تكتب امتنانك في الملاحظات، تذكر، تقرأ القرآن، تسوي الرياضة على الأقل. بعد 3 ساعات تستقبل كل شيء، بتشوف نفسك إنك خفيف، حتى لو جاتك أشياء سيئة بتقول الله خلاص أنا نشيط اليوم ما أحتاج أسمع، حتى لو سمعت بتسمع صدى الرحب. فأنا أقول دائما للمدرب حطي حاجز بينك وبين الشخص اللي بيتهمك أو بيقول لك كلام سيء أنت ما تبي تتقبله، فلما يكون في حاجز وأضحك أمام الشخص اللي يقول لي هذا الكلام سيء يعكس كلامك كله، يقول خلاص ما في فايدة أقول له هذا شيء. أحسن أسكت وما أتكلم معه بشيء، لأن أصلا هو ردت فعله واضحة من جلسته.
5: لكن موضوع اللي أني أقوم من النوم
4: ثلاث ساعات
5: أمسك ثلاث ساعات بعد ثلاث ساعات ما أمسك تلفوني، هذه حسها وايد صعبة وايد.
4: كيف ممكن خفف
5: فعلا؟ أيوة
4: اليوم وإحنا في حياة سريعة كوتش، واليوم إحنا يعني يدوبك أحيانا الواحد يعني بس أول ما يفتح عينه أول شيء يفكر فيه أصلا زحمة الشارع ويتعكر مزاجه ويومه كله. فأتوقع ما عند ذاك يعني، هل اليوم في ثقافتنا العمانية كان العماني يصحى الصباح ويكون عنده وقت لهذا كله؟ يعني أتوقع نقوم نصلي الفجر الحمد لله رب العالمين على وقتها.
6: أنا أتوقع كل شخص معنا معه 24 ساعة. يعني أنا هذا الملاحظة أو هذا الفيديو شفته مع المدرب العالمي روبن شارما قبل 10 سنوات، وإلى اليوم أسويه وأطبق هذا الشيء. واللهم لك الحمد ما أطلع الصباح إلا وأنا معنوياتي وإيجابيتي عالية. طبعا أنا ما أنا في نهاية الأمر إنسان، لازم بتصير عندي ذبذبات سواء بإرادتي أو بإرادة البشر اللي حولي، لأن أنا ما عايش بنفسي في في في في العالم، في عندي ناس متداخلات، فلازم أعرف إيش الشيء اللي أستقبله. فأنا بالنسبة لي هذه العادات لازم أعملها، وأنا أقول لازم الشخص كل شخص يعملها، لازم كل شخص يعملها.
4: فاليوم مهم حتى لو أنا بقوم وبتذكر زحمة الصبح أول ما أفتح عيني، إن المفروض أعطي نفسي وقت إني يعني تكون عندي عادات صباحية معينة.
6: نعم، منها يعني أنا دائما أذكر هذا الشيء للنساء للبنات اللي معي في الفريق، أول ما تنهض الصباح بتسمى في الجامعة في المرأة بتسمى، أعرف إنش بتقولي لي إن أنا تو قايم الصباح ما فيني أصلا بارض، كيف أبتسم؟ شل ليش تقول لي كذا؟ ليش ذي الفعل اللي بسوي أول ما نهض الصباح على من الكرفاية أروح أبتسم؟ أيوة نعم، أول ما تنهض الصباح روح ابتسم، ما عليه روح ابتسم، حاولي مرة مرتين ثلاث بتشوف نفسك أو بتشوف نفسك لا أنت أوكي.
4: يعني أول ابتسامة تكون حال نفسك،
6: أول ابتسامة حال نفسك.
5: جميل،
6: ثم اتكلم عن نفسك، أنا جميلة، أنا جميل، أنا ملهم، أنا مؤثر، أنا حلو، أنا شخصيتك، أنا الكاريزما اللي عايشينها، يا سلام أنا إيجابي. هذه الكلمات ما لا تتقبلهن من الأشخاص اللي خارج، خذهن من نفسك، اصنعهن أنت لنفسك،
4: ما انتظرهن،
6: لا تنتظرهن لا تنتظرهن من مدرب أو من شخص يقول لك خارج
4: أو من مدير
6: أو المدير
5: صحيح أيوة
4: أو من الزوج
6: يمكن الزوج يقول
4: يعتمد عاد على مزاج إذا قايم من النوم رايق
5: رايق لكن ما أتوقع أبدا حد يكون ناش من رقاد رايق صعب خاصة وراء دوام.
4: لا تظلم الرجال يا حمد
5: لكن سالفة أني أشوف أنا مثلا الحياسة تخيرها تي مثلا لو أقوم الصبح
4: حمد متضايق ليش ما يمسك تليفونه بعد إلا بعد ثلاث ساعات أقنعه
5: فعلا لأن أشوف أنا اليوم إذا بقوم من النوم وما أشوف التليفون لأن مثلا أنا بفكر يمكن حد أنا وراقد محتاجني في شيء في مهمة لازم أسويها
4: أول شيء بتسكر المنبه
5: أهم شيء عاد أنا أحط منبهات ورا بعض وايد
4: غفوة
5: فأحس كذا إذا خليت ثلاث ساعات أحس يعني أوكي أنا كنت نايم بعد ثلاث ساعات أنا ناش مرقاد بس أنا خلاص في وقت يعني ضايع أحس كذا بعيد عن العالم كيف أني يعني اليوم أتخطى هذه المرحلة لا فعلا نفس ما قلت أنت أقوم من النوم ثلاث ساعات هذه ما أصك التليفون فيها
6: هو أنا دائما أتكلم عن ذا الشيء وأقول للشخص اللي عنده مثلا التزام الساعة 8 يكون في العمل لازم يكون على الأقل قبلها بأربع ساعات لأن نحن نقول مثلا الطريق ساعة قبلها بأربع ساعات يكون يعمل هذه الأشياء كلها لكن أنا أسألك سؤال أستاذ حمد أقول يعني هل تحب أنك تكون بخبر سيء الصباح يعكر لك مزاجك اليومي كامل
5: حشي.
6: مع أنك أنت البارحة كنت مخلي في المذكرة مالك أن أنا بروح كوفي الساعة كذا كذا وببسط في ذاك الكوفي خلاص ضاع البرنامج كامل من صحيح. شفت هذا الخبر عشان كذا أنا دائما أنصح لا تفتح تلفونك في أول ثلاث ساعات من تنهض الصباح هذه أول ثلاث ساعات مقدسة بالنسبة للإنسان حبيت تقرأ قرآن حبيت تسوي عاداتك حبيت تسبح حبيت تمدح نفسك تمدح جسدك تمدح كل شعورك تكتب امتناناتك بعد ثلاث ساعات امسك التليفون وبتشوف نفسك تجاوب عن كل حد بسهولة وبتي الدوام وبيشوفك كل حد مبسوط وبتضحك وبيسألوك فيك اليوم وش شارب ايش كنت
4: دبل اسبريسو
5: دبل اسبريسو فعلا فل نشاط
4: أنا بس يعني الوقت على أساس الوقت مضطرة أطلع فاصل إعلانات ضروري ومن بعد رح أرجع، بس رح ناخذ من وقتك شوية كوتش ونروح لمسألة القيادة في البيت بما أنك أنت موجود، فنستغل وجودك اليوم معنا إن شاء الله.
3: هلا كفي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
7: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
8: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كافي على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
3: عندك شيء مميز؟

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: ويا هلا وسهلا مستمعينا، راجعين ومكملين الحديث في نفس المجال، ولكن بننتقل اليوم من المؤسسة أو خل في هذه اللحظة القائد من المؤسسة للمنزل.
1: للمنزل اليوم كوتش أيضا، يعني نجدد لك التحية أكيد معانا. فاليوم القيادة في البيت نفسها، اليوم نقول يعني الأم والأب أيضا، يعني كيف إحنا نقدر نمارس القيادة مع أبنائنا من غير ما تتحول هذه القيادة خلينا نقول إلى سيطرة على حياتهم مثلا.
2: هو أول شيء نحن لازم نكسر هذه العادة اللي دخلت علينا سيئة في المجتمع، ودائما ألاحظها، وإن شاء الله يا رب نلقى حد يسمعني ويساعدني في هذا الأمر، إن نترك الهاتف شوي. مجرد ما نحن نجتمع كشعب في البيت على طول تحصل الكل على الهاتف، الولد على الآيباد، الأم على التليفون، الأب على التليفون، الواي فاي موجود وكل شيء نسوي. إنزين لو خلينا عشر، لو خلينا نقول مثلا ساعة فيها حوار بسيط، كيف الدراسة كانت معكم يا أولاد، كيف زوجتي، كيف كان اليوم معاش، كيف السوق كان معاش، خلينا ندردش، خلينا نسولف، بتصير هذا العائلة جدا جميلة. وهذا أكثر شيء دور الأب والأم في البيت، كثير مهم أن تكون القيادة من البيت أصلا مو من الخارج. أنا أعرف كثير أشخاص قيادتهم خارج لكن في البيت ما في عندهم قيادة أبدا. وهنا دائما أقول لهم لا، رجع أول شيء قود نفسك وقود بيتك عشان تعرف كيف تدرب عيسى بعدين برا كيف يقود بيته ونفسه أيضا. فعشان كذا لازم تكون أول شيء القيادة من المنزل، وهذا لها دور مشترك 100% بين الزوج والزوجة.
1: نعم. طيب بالنسبة للأطفال اليوم، هل كثرة الأوامر راح تصنع لي طفل منضبط أم طفل خائف برأيك؟
2: أنا أتوقع أنه ما لازم يكون كثير أوامر، يكون كثير اتخاذ قرار. يعني مثلا إذا كان الطفل قال لي أنا والله أريد أدخل، شفت هذا الإعلان في الإنستغرام وأنا أريد أدخل هذه الدورة، دورة للشباب أو لأصغار السن على صغار السن، أو أكاديميات اللي هي أكاديميات كرة قدم، أو البنات للرسم مثلا، هنا دورك أنت. أنا صراحة سؤالي الأول اللي بيقول شنو الصورة الذهنية أو إيش الرؤية اللي موجودة معش أو موجودة معك، إيش النتيجة النهائية اللي تريدها من هذا الحوار، ليش تريد تدخل هذا الشيء؟ والله أنا أريد أدخل لواحد اثنين ثلاثة. يس أوكي يلا نسجل، مستعد، ترى في التزام، في وعي الصباح، لا ما في دواء، ما في مدارس، فأنت تنام بعصات الفجر، فالآن تغير الرتم، فإيش بيصير هنا؟ بتصير مسؤولية. ولكن أنا دائما لما أعطيه أوامر أوامر أوامر سلبية على نفسه، هنا شوية تقلل من شخصيته، لأنه هو أصلا رايح مكسور ما يريد يروح. لكن خليه يسوي هو القرار، أعطيه هو، أعطيه المجال يقرر عن نفسه.
0: جميل. يعني اليوم مهم أن نعلم عيالنا القيادة من هم صغار، بس في هذا الجانب أتوقع مهم جدا. زي كيف نعلمهم أنهم يكونوا قادة من هذا العمر؟ شو الأشياء اللي المفروض نحن نسويها نغرسها في عيالنا اليوم؟
2: أول شيء أنا دائما أتكلم فيها، إذا كان هو يعني إلى واجب للصلاة يفهم صلاته. يعني أنا عندي ولدي صالح الله يخليه يا رب،
0: آمين يا رب،
2: دائما يلعب ما شاء الله بلايستيشن كثير، ولكن في وقت الصلاة صلاة خلاص، حتى جد الله يحفظه اللي هو أبوي، يعني خلاص في وقت الصلاة صلاة، اترك البلايستيشن روح صلي، حبي ترجع ثم البلايستيشن هذه لها وقت معين فقط، وقت العصر خلاص اطلع العب مع أصدقائك. لازم ينغمس مع البيئة، لازم ينغمس مع الأشخاص، لازم يتعرف، لازم شوية يصير موقف بينه وبين زميله في الملعب أو في الحارة أو في المدرسة، لازم يحدث موقف. ما لازم أنا أتدخل في كل مواقفه، لكن نعم أسمع له. فعشان أنا أربي صح وأخليه يكون قائد، لازم ما أخنقه، ما أخليه بس فقط إنه محتصر على أوامري أنا فقط أو أوامر أمه، لا تسوي اعمل، لا تسوي اعمل، ليش؟ خله يقرر، خله هو يقول وش يريد يسوي في حياته. فهنا تبدأ قيادته صح. فكرة بتشوفه قائد حقيقي ياسي ينطلق من نفسه، لأن أنت عطيته غرائز وعطيته أدوات هو يستخدمهن في حياته المستقبلية، مو الآن، يمكن ما يوضح الآن، بيوضح بعد الثانوية العامة، لا تنسى يمكن يدخل جامعة أو كلية أو يروح بعثة. فهنا أنت تحتاج أنه يكون شجاع ما يخاف.
1: بالضبط هي هذه كوتش، كيف أنا أخلي ابني اليوم يعني يسمع لي ويطيعني، لأنه هو يثق فيني وفي قراراتي، مش يسمع لي ويطيع أوامري لأنه خايف مني.
2: إذا كان الأمر بالضرب أو بالفعل يعني أنا تو أمرك أو بالغضب بالغضب عليه، تو أمرك تروح تسوي واحد اثنين ثلاثة، زي أنا ما أريد أسويهن، أنا ما أريد أسويهن الآن هذا الواحد اثنين ثلاثة. عشان كذا لما تي الأوامر، تي أوامر حب، تي أوامر اهتمام. وأنا دائما أذكر هذا الشيء وأقول لكل أب وأم لما تكلم، خاصة البنت مو الولد، الولد شوية شجاع، لما تكلم البنت كلمها بحب، خليها تسمع كلمات الحب منك أنت كأب، دلعها أنت، يا دلوعتي يا حبيبتي ما شاء الله عليك شعرش حلو جميل، أنت أنيقة، خليها تسمع هذه الكلمات منك أنت، هنا هي تصنعها صح، ما تسمعها من الأشخاص الغرباء اللي برع البيت ثم تنصدم بهذه الكلمات. لازم تسمعها أول شيء من البيت، من العمة، من العم، من الأب، من الأم، من الجد، من الجدة، من الأخ، تسمع هذا الكلام. أنا دائما لما تصير مشكلة بين صالح وروان دائما أخليهم يعني يتفاهموا بنفسهم، أنتوا اختلقتوا هذه المشكلة، أنا ما اختلقتها، اتفاهموا حلوها، أهم شيء تكونوا إخوان مع بعضكم البعض،
1: عشان ما يبين الأب منحاز لواحد فيهم.
3: صحيح.
1: أو حتى لو إحنا كبار عارفين مثلا، لا أنه مثلا حمد هو كان غلطان في هذا الموقف، أو أنه فأنت مثل ما ذكرت دام أنه هم صارت بينهم يعني المشكلة أو الموقف حصل بينهم، هم الأولى أنهم يحلوا مشكلتهم وحدهم من غير ما يعني يرجع. طيب، ومسألة أنه أنت وبخت خلنا نقول أحد الأبناء أمام إخوان الثانيين، فبعدين لما تيجي تبتراضيه، فالاعتذار الوالدين مثلا المفروض يكون على انفراد ولا لا؟ مثل ما صارت المشكلة قدام اخوان الباقيين، فالمفروض انا كوالد ولا والد انه هم اعتذر لهذا الطفل مثلا امام البقية احل المشكلة.
2: اول شيء على الوالدين انه لازم يكون عندهم جانب جدا قوي، اللي هو انه ما يكون عندهم الإيغو. ليش انا اعتذر لوالدي الان؟ انا امه او انا ابوه، هو مفروض يسمعني. انزين انت وبخته أمام إخوانه، أمام أولاد عمه، أمام أولاد خاله، أمام الجلسة اللي جالس هو فيها، فأرجع راضي أمامهم بمثل ما سويت الفعل، أرجع أعمل نفس الفعل، أو أنك احكم أعصابك، دخله معك، سئله إيش الموقف اللي صار، وبخه أمام نفسه إذا كان حقيقي الموقف يحتاج توبيخ، لكن نفس الشيء يحتاج ما بعد التوبيخ نصيحة. في بعض الأسر يعني توبخ توبخ توبخ لكن ما في حل. زين أنت وبختني، شنو المفروض أنا أعمل؟ انت ما تصلي ما تصلي ما تصلي ما تصلي، زين شنو اللي لازم اصلي؟ نعم صلي عشان يصير عندك كذا، يصير عندك كذا، يصير عندك كذا، لكن اوبخ اوبخ اوبخ وما اعطي شنو الواي او شنو النتيجه. ليش تقول لي ذا الكلام؟ عادي يمكن انا سويت شيء عادي، يعني ليش تاخرت المغرب؟ عادي زي تاخرت المغرب، فلازم تعطيني ايش الحكمه من الامر اللي انت جالس توبخني عليه.
1: بالضبط، يعني ما ترفض بس لمجرد انك انت ترفض، لو او لانك انت مثلا الاب، لا يعني تحس انه من حق الطفل انه يعرف السبب، لان اذا عرف السبب بطل العجب المفروض.
3: فعلا، ايوه فعلا.
1: فانت تشوف اليوم كوتش مهم انه انا كولي امر لما اجي امنع مثلا ابني من شيء ولا امر على شيء، بالمقابل اعطيه السبب ايش. نعم. ليش؟
2: نعم 100% لازم، لان عشان انت ما تخليه هذا الامر متعلق في عقله. لان هذا الامر بما انك توبخت عليه بيظل طول عمره ما اخذ هذا الامر، وكان حتى لو كان هذا الأمر قيادي مثلا في مستقبل، مثلا من التوبيخات مثلا تكون أقول له مثلا لا تعمل محتوى في الإنستغرام، أنت بعدك طفل لا تعمل الحين محتوى في الإنستغرام، لا تصور نفسك وتنزل كلام جدا جميل في الإنستغرام، ما الآن ما وقتك. إنزين في المستقبل الآن تبارك الرحمن، يعني نحن لأن ما شاء الله ياسين نواكب العصور، فبتشوف أنه الجميع عنده انستغرام ومسوي محتوى جميل وياس يلفت فيه، سواء كان هذا الانستغرام بالنسبة له كان بيع أو كان بيع منتج أو كان إنه بالنسبة له محتوى هو الشخصي يلفت فيه انتباه الناس، فهنا بيبقى عالق ما بيسوي أي شيء في حياته. عشان كذا لما توبخ الطفل لازم تعطيه المقابل ماله، ليش عطيته هذا التوبيخ؟ إيش هدف هذا التوبيخ بالنسبة لك؟
0: جميل جميل جدا. انزين أنا ودي نروح لي في هذا الموضوع، في هو موضوع القيادة في الأسرة. اليوم إذا كان القائد قائد خارج الأسرة في مؤسسة ما، اليوم كثير نسمع أن مثلا قائد يعني في مؤسسة معينة قائد كبير، لكن في المنزل أيضا هو قائد، كيف ممكن أن نفصل بين الجانبين، أو الأب يفصل بين الجانبين، بين أن يكون هو قائد في تلك المؤسسة واليوم لا هو فعلا أيضا قائد في الأسرة؟ أتوقع لازم يكون في فصل بين الجانبين، يمكن المؤسسة هذه تتطلب أنك تكون حازم كثير، لكن عند أسرتك لازم يكون في نوع من الأخذ والعطاء كذا. يعني
2: في المؤسسة أنت لازم تكون، إذا أنت كقائد في المؤسسة ولازم إلك يعني العبء الكبير في المؤسسة ولازم تكون قائد وتفرض مثل ما ذكر السيد حامد تفرض رأيك، فأنت بتكون رقم واحد، لكن في البيت لازم تكون رقم عشرة. لازم تسمع.
1: اشرح لي.
2: أنا لأن رقم واحد معناته أنت ما في أحد، خلاص أنت رقم واحد، فأنت بتسمع الجميع مجبور يسمعك كقائد. لكن رقم عشرة في قبلك رقم تسعة مثلا الأولاد، حسب كم مثلا زوجتك رقم واحد خليتها، فلازم تنصت، لازم تسمع، لازم ما تكون أوامرك أنت أيضا. أنت طلعت مثلا نقول من الساعة ثمانية رجعت لي إلى الساعة خمسة البيت، شنو تعرف عن أحداث صارت في البيت؟ ليش تفرض رأيك أنت كقائد مؤسسي تفرض رأيك كقائد منزلي؟ لا، ما يصير. في اختصاصات وفي حقوق وفي أشياء واجبات عليك أنت كأب أنك لما ترجع هذا البيت تكون قائد منصت الآن للمجتمع اللي عندك، للفريق اللي الآن عندك، لأن عقليتهم صغيرة مو مثل عقليتهم هناك في العمل، فالعقليات متفارقة، فلازم تفهم أن هذه للأشخاص اللي الآن تبي تعيش معاهم طول حياتك إن شاء الله، نقول لازم تفهم لهم، لازم تسمع لهم، فما تكون رقم واحد، لازم هنا تكون رقم عشرة. اهدأ.
1: جميل. جميل جدا، جميل جدا صراحة. حبيت يعني احنا نقول كيف الفرق اليوم ايضا يعني كوتش، اني انا اربي ابن يكون مطيع او اني اربي هذا الطفل انه يكون مسؤول يعني غدا.
2: هو شوف دائما انا اذا ربيت ابني على العادات والتقاليد اللي حن مفروض لحن حن مشينا عليها والحمد لله رب العالمين اليوم حن ماشيين عليها، عاداتنا وتقاليدنا العمانية جدا جميلة، الكل يشيد فيها، كل العالم يشيد في عاداتنا وتقاليدنا. فإذا أنا ربيت على عاداتنا وتقاليدنا، على حضارتنا، على التعلم من الصغر، بيبدأ هو أصلا يبدع في هذا العادات. ولكن عشان الاستمرارية وعشان إنه يكون قائد وإنه يكون مسؤول عن قراراته، نبدأ بالأشياء البسيطة اللي معاه، ملابسه مثلا، أجهزة الأشياء اللي انت اشتريت لهم، هل مهتم فيهم؟ هل محافظ عليهم؟ هل يعرف من يخليهم؟ هل يرتب فراشه بنفسه بنفسه؟ ولا لا الأم لازم مسكينة تجي أو عاملة المنزل لازم تيجي ترتب؟ لا أنا ما أسمح، خليه يرتب فراشه، خليه يشيل مخدته بنفسه، خليه روحه يعتمد على نفسه يروح دورة المياه، خليه روحه يلبس يختار لبسه أيضا، يختار كيف يرتب ملابسه. هنا تبدأ أن حقيقي هو يستقر ويعرف أن هذه مسؤولية كبيرة بالنسبة لي وأنا من صغير. فهنا بتفهمي بعد لما يكبر بتشوف أن المسؤولية بالنسبة له حتى لو توسعت ما عنده ذاك التشتت أن أنا كيف الآن بحافظ على هذه المسؤولية، خلاص من صغره هو صارت عنده مسؤوليات بس صغيرة، بس بكرة بتكبر فبيبدأ يمارسها صحيح.
1: جميل. وممكن يعني يطلع أيضا شخصية مسؤولة، ليش؟ لأنه هو تعود، مثل ما قلنا إذا إحنا عودنا البعض يقول لك لا والله ما يهون علي، يقوم بعد من الصبح وما في بارض وبيروح المدرسة خلينا يعني يرتب فراشه، ولكن لو جاء لل يعني التصرف الصحيح المفروض إنه أيوة أول ما يصحى الصباح يعني يرتب فراشه بنفسه، من بعدها يعني يبدأ خلينا نقول يومه.
0: أتوقع مهم هذا الجانب، وأنتوا يعني أتوقع عايشين هذا الموضوع أكثر بما أن عندكم عيال، يعني اليوم بعد مهم أن عيالنا يكونون ما أدري عشان أقول عيالنا أنا بعدني عموما
1: إن شاء الله الله يرزقك يا رب.
0: مهم أن يكون يعني مسؤول حتى لو في جوانب أخرى، لأنه هو في المستقبل يعني ودك أنت شوية أو ودك مثلا يعني توكل المهمة لولدك في يوم من الأيام، أنا عندي موضوع طارئ، عندي يعني كذا شيء، مهمة عمل مثلا، فأنا محتاج ولدي يكون مسؤول فعلا
1: في البيت عن أمه، أيوة، عن خواته، عن البقية. فأنا أنا كيف أبني طفل مسؤول؟
0: بالضبط،
1: مسؤولية بالضبط. أكيد يعني اليوم كبيرة. فإحنا كوتش يعني ما شاء الله خذينا وقت أكثر من الوقت اللي اتفقنا فيه معاك، وسعيدين أكيد بهذا الكم الكبير من المعلومات. اليوم قبل ما نختم هذا اللقاء، خبرنا إيش هي رسالتك اللي ممكن يعني سواء تحب توجهها للقائد في يعني كمنصب في العمل، أو مثل ما قلنا القائد اللي هو على المستوى الأسرة، فبشكل عام لمستمعين الكرام إيش رسالتك الأخيرة اللي تحب أنك أنت توجهها؟
2: أنا عشان أكون قائد ناجح لازم مثل ما ذكرت سابقا أكون جندي أول شيء، أتعلم، أنصت، أسمع، ثم راح أكون قائد. من بعد ما أكون قائد لازم أفهم هل في مسيرتي راح أصنع قادة أيضا، هل راح الناس أيضا تدعي لي بالخير؟ هل راح أترك أثر؟ هل راح يكون لي بصمة في الحياة؟ فأتمنى أي شخص يسمعني إنه يهتم كثير بين قوسين لترك الأثر. لما أطلع برا الناس تعرفني من أنا، الناس تسلم علي مو تهرب مني. فعشان كذا مسؤولية كبيرة أيضا على القيادة، على القادة إنهم يهتموا في هذا الجانب، ينموا هذا الجانب أيضا. ثم نفس الشيء المعلومات اللي يعطوها الناس لازم هم أيضا يكونوا مطبقين في حياتهم. لا تعطي شيء أنت ما طبقته في حياتك.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك كوتش على اليوم يعني تلبية الدعوة وعلى تواجدك معنا أيضا وعلى الكم الكبير من المعلومات اللي استفدنا من خلالها أكيد في حلقة اليوم. جزيل الشكر لضيفنا الكريم عيسى الدرمكي، مدرب في القيادة والتحفيز. شكرا جزيلا لك كوتش.
3: هلا كفي على هلا اف ام. هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذن معكم مستمعينا من مساء هلا كافيه وصلنا للختام. أتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا وبرفقة أكيد باقي منوعة من المنوعات اللي راح تسمعوها بعد البرنامج. هذه تحياتي لكم أنا وفاء وتحياتي زميلي تحيات زميلي حمد السعيد وتحيات الحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي وليلتكم سعيدة.

0: دموية تحفظ لفترة قصيرة، فإن كل متبرع جديد يمثل دعما مهما للمخزون. بادر بالتبرع اليوم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

الأشعة مهمة لكنها ما تكشف كل شيء. في اعتقاد شائع أن الأشعة وحدها تكفي لكشف أي مرض، لكن التشخيص أحيانا يحتاج أكثر من صورة. بعض الأمراض ما تظهر بوضوح في الأشعة، وقد تحتاج إلى منظار لرؤية العضو من الداخل، أو أخذ عينة، أو إجراء تحاليل تساعد الطبيب على فهم السبب الحقيقي للأعراض. لذلك عندما يطلب الطبيب منظارا أو تحليلا بعد الأشعة، فهذا لا يعني أن الأشعة كانت بلا فائدة، بل يعني أن التشخيص يحتاج صورة أوضح من أكثر من زاوية. الأشعة جزء مهم من التشخيص، لكنها ليست دائما الإجابة النهائية. تفاصيل أكثر عن التشخيص الدقيق والفحوصات الطبية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنس. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنس، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنس، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتلفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة. معلومة على الطائر تسمعوها على

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

تشغيل المكيف على أقل درجة حرارة لا يعني أن المكان سيبرد أسرع، فمعظم أجهزة التكييف تعمل بالقدرة نفسها تقريباً.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد، انطلق. فورد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الظفار شيء
2: ثاني. يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني.
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: شفت الفيديو اللي نزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انتي ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانورت شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، ام اللي شغوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يزال، اكتب

0: كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني.
1: خريف ضفار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا بالخريف. هلا فيكم من أرض اللبان وبلاد الجمال هنا محافظة ظفار، حيث للتفاصيل المميزة عنوان من خلال الأجواء، من خلال الفعاليات، من خلال اللحظات وتفاصيل الإنسان ببيئاته المختلفة هنا في محافظة ظفار. نعيش هذا الموسم الاستثنائي لنستمتع بكل المواقع وبكل جمال موسم خريف ظفار 2026. الشيء ثاني، اليوم أنا متواجدة في منتزه البليد الأثري ومشوار حلقتنا لبرنامج هلا بالخريف من هذا الموقع الهام جدا في تفاصيل مميزة راح إن شاء الله نتعرف عليها من خلال تواجد ضيفنا. ونتمنى لكم متابعة ممتعة، وما زلنا نجدد هذه الدعوة لكل من يسمعنا ولسه ما زار محافظة ظفار وهالسنة بعد متردد، تعال غير لك جو، خاصة إذا كنت في منطقة حارة تعال هنا الأجواء أهدأ وألطف، ويكفي أنك تستمتع بتفاصيل أيضا الفعاليات. واليوم يعني ما صرنا نتكلم عن سياحة الترفيه والفعاليات، في جانب آخر المطاعم والكافيهات سيزن هذا يعني الموسم بالتحديد تشوف في خيارات كثيرة، يعني وصلنا حتى المعجين الأشهر هنا في محافظة ظفار اللي متعودين يمكن نسمع ونشوف المعجين في الأعياد وفي المناسبات. اليوم هذه الأكلة صارت حاضرة في تفاصيل بعض مشاريع الشباب. هناك تميز الشباب في محافظة ظفار أو من باقي المحافظات اللي شاركوا نجاح هذا الموسم هنا في بلاد الجماد. أتمنى لكم متابعة ممتعة لمشوار حلقة اليوم، تقضوا معنا كذا وقت ممتع في تفاصيل روائح اللبان هالمرة. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، فريق التواصل الاجتماعي تحيات علوي الموسوي، محمد النوبي ومشرف إدهيش، تحيات زميلنا في استوديوهاتنا في مسقط نصر الحسني، هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. بسم الله نبدأ معاكم حلقة جديدة من مشوار برنامج هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا بالخريف، وهذه عودة لكم من جديد مستمعينا من هنا من هذا الموقع الاستثنائي. قبل أن نبدأ الحلقة كنت أقول أنه هذا المكان يمكن على كثر ما أنا جيته وعلى كثر يمكن كثير من يسمعنا جه هذا الموقع في تفاصيل ومواقع ما اكتشفناها. المكان كثير كبير، كثير مميز، كثير من الجماليات، يعني حكاية اللبان قصة وجمال هذا الموقع الاستثنائي قصة أخرى. احنا نتحدث عن أرض صنعت تاريخ التجارة منذ آلاف السنين، عندما نتحدث عن اللبان وما زالت تحكي قصص الحضارات. وظفار ما هي فقط احنا نجيها للطبيعة او لموسم الخريف فقط واختلاف المواسم اللي صرنا نحتفي ونحرص ايضا على التواجد فيها، ظفار ايضا تحمل ارث عالمي يمتد لالاف السنين. اليوم نتحدث عن مواقع ارض اللبان، وهذا الموقع من اهم هذه المواقع المعتمدة ايضا في اليونسكو. بالحديث عن منتزه البليد الاثري وتفاصيل مواقع ارض اللبان هنا في محافظة ظفار، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ علي سالم الكثيري مدير دائرة مواقع أرض اللبان بوزارة التراث والسياحة. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في مشوار حلقة برنامج هلا بالخريف.
3: أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة وبفريق العمل، طاقم العمل ومستمعي ومشاهدي إذاعة هلا أف أم، ورحب فيكم هنا اليوم في منتزه البليد الأثري. وشكرا على هذه المقدمة الجميلة وهذا الترحيب الجميل بمستمعي ومشاهدي قناة إذاعة هلا اف ام. وهذه دعوة لاكتشاف التاريخ واكتشاف هذه المواقع التراثية واكتشاف الثقافة والتراث والإرث الحضاري العماني.
0: نعم، احنا اليوم موضوعنا مهم عن كنز وذهب وحاجة يعني ثمينة جدا منذ آلاف السنين، وهذا الموقع المعتمد والمسجل والمعترف به عالميا في منظمة اليونسكو. يمكن أنا ذكرت أنه هذا المكان نزور أحيانا المتحف، نزور بعض التفاصيل، كيف ممكن نعرف منتزه البليد الأثري اليوم؟
3: طبعا مثل ما أسلفت الذكر أن هذه المواقع تم إدراجها في قائمة التراث العالمي منتزه البليد الأثري، وثلاث مواقع أخرى هنا في محافظة ظفار، منتزه سمهرم الأثري ومحمية وادي دوكا لأشجار اللبان وموقع وبار، طبعا للدور الحضاري والإسهام الكبير التي ساهمت فيه هذه المواقع في مد جسور التواصل الحضاري عبر العصور من خلال الاعتماد بشكل أساسي على تجارة اللبان. ومنذ افتتاح هذا الموقع في 2007 وتدشين متحف أرض اللبان، أصبح هذا الموقع هذا المنتزه متاح للزوار، وتم تجهيز الموقع للزوار وتأهيله وتطويره، أيضا القيام بالعديد من أعمال البعثات الأثرية وأعمال الترميم والتنقيب واكتشاف هذا الموقع. طبعا الموقع يتكون من مجموعة من العناصر الأساسية، أبرزها طبعا الموقع الأثري، الموقع البليد الأثري الذي يعود إلى فترات تاريخية مختلفة، وطبعا المكون الطبيعي وهو خور البليد، وهذا المتحف متحف أرض اللبان، والعديد من الخدمات والتجهيزات الأساسية للزوار. هناك أيضا العديد من الخدمات التي يقدم هذا الموقع وبعض الأنشطة والتجارب السياحية من خلال أيضا القوارب الكهربائية.
0: أنا نشوف الناس نعم. في القوارب كذا يتمشوا في الخور،
3: الاستمتاع يعني بالجولات في القوارب الكهربائية، وأيضا الاستمتاع بالجولات في العربات الكهربائية داخل الموقع، بالإضافة إلى أن هناك أيضا مشروع الواجهة البحرية، مجموعة من المحلات أو المقاهي التي تقع على الواجهة البحرية موقع البليد. وهناك أيضا العديد من المشاريع القادمة والإضافات الجميلة إن شاء الله التي سوف تتم في الموقع خلال الفترة القادمة. أيضا هناك أيضا مشروع تحديث لمتحف أرض اللبان، حاليا نقوم بهذا الآن أعمال الدراسات الاستشارية ووصلت إلى مراحل متقدمة، وإن شاء الله سوف يكون هناك يعني حلة جديدة لمتحف أرض اللبان. هذا بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفعاليات التي تقوم فيها المديرية العامة للتراث والسياحة بين فترة وأخرى في فترة الخريف وخلال المواسم الأخرى في فترة الشتاء، مثل فعالية موسم اللبان والتي تستقطب أعداد كبيرة من الزوار والزوار من المجتمع المحلي وأيضا المقيمين وأيضا من السواح الأجانب. ولله الحمد أنه الموقع يعني دائما يعني يكون حاضر في الجولات السياحية لمعظم الشركات السياحية التي تكون جولاتها السياحية في ولاية صلالة،
0: هو
3: أحد المواقع نعم أكيد أحد المواقع الأساسية للجولات السياحية، وقد ساهمت هذه المواقع بلا شك منذ إدراجها في قائمة التراث العالمي في تعزيز السياحة الثقافية لسلطنة عمان ولمحافظة ظفار بشكل خاص، وساهمت بشكل كبير في التعريف بهذه المواقع والدور الحضاري لسلطنة عمان من خلال الدور الحضاري الكبير الذي أسهمت فيه هذه المواقع من خلال تجارة اللبان.
0: نعم، بالحديث عن السياحة الثقافية أو التجربة الثقافية، هل ما زال السائح يبحث عنها مثل ما يبحث عن السياحة الطبيعية؟
3: نعم، هناك يعني فئات من الزوار الذين لديهم الاهتمام الخاص بالسياحة الثقافية ويعني يركزون على هذا الجانب. طبعا السواح يعني لديهم الاهتمامات المختلفة في كل العالم، ونحن بقدر الإمكان نحاول أن ندمج. الوزارة تحاول أيضا بالشراكة مع شركات الجولات السياحية والمشغلي البرامج السياحية أن يكون هناك تنوع في البرامج السياحية، حتى يعني أن يكون هناك أيضا زيارات لهذه المواقع وأيضا زيارات للمواقع الطبيعية، وفيه هناك عمل مشترك مع الجهات المختصة ومع أيضا أصحاب الشركات، حتى تكون هناك يعني توليفة ممكن نقول أو برامج مشتركة تجمع بين الطبيعة والثقافة، وأن يستمتع الزائر ويتعرف من خلال زيارته لهذه المواقع على تراث هذا البلد، ويتعرف على إرث هذا المكان، وأن يدعم هذه المواقع ويدعم المجتمع المحلي والأنشطة التي تقام في هذه المواقع.
0: نعم، تجربة السياحة الثقافية ومن خلال الزوار اللي زاروا مختلف مواقع لبنان، سواء يعني من خارج سلطنة عمان أو حتى من سلطنة عمان، إيش اللي يبحثوا عنه في هذا الجانب؟ شو أبرز الأسئلة أو الاهتمامات اللي يكونوا حريصين أنه يغذوا نفسهم فيها من معلومات هامة متعلقة بمواقع لبنان؟
3: طبعا يعني الزوار يعني أكيد يعني يكون لديهم الكثير من الفضول والأسئلة حول يعني أنواع هذا اللبان ومدى جودته وأيضا استخدامه السابق واستخدامه الحاضر، وهناك يعني الكثير من المعلومات يعني حول هذا الجانب، وأيضا الآن تقوم الوزارة طبعا أو شركة أمواج المستثمر المحمية وادي دوكا ببناء مركز زوار خاص في موقع وادي دوكا، الذي سوف أيضا يساهم في هذا الجانب في
0: تعزيز
3: السياحة الثقافية وأيضا التعريف بأسرار ممكن نقول اللبان. وهناك أيضا العديد من التجارب السياحية التي يقوم فيها بعض المشغلي والجولات السياحية في بعض المواقع أيضا، وعلى حد علمي أن هناك أيضا الآن بعض الجهات الخاصة التي تقوم بدراسة أيضا بالشراكة مع الوزارة ومع بعض الجهات المعنية لخلق مسارات وتجارب سياحية جديدة في تجارب لزيارة مواقع اللبان ومنازل اللبان.
0: نعم.
3: فالسائح يكون لديه الكثير من الاستفسارات وكثير من الأسئلة والفضول، ويلقى ممكن نقول ضالته لما يأتي ويزور هذا البلد ويزور محافظة ظفار.
0: نعم.
3: ويلقى هذه الأجوبة، وما زال البحث جاري، وأيضا خلق تجارب سياحية هي التي ممكن نقول أن تعزز من هذا المعرفة وأيضا التجربة لدى السواح.
0: حبيت في حديثك ذكرت أسرار اللبان ويبحثوا عن أسرار اللبان، شو الأسرار اللي تعتقد أنه لسه الناس ما تعرفها كثير حول اللبان؟
3: ربما يعني طريقة إنتاج المنتج وهذا الذهب يعني والعناء الذي يعني يصل يعني يصلنا إليه هذا المنتج أو اللبان، يعني فهناك الكثير من القصص وكثير من المعاناة ممكن نقول في حتى يصل إلينا هذا المنتج بهذا الجمال وبهذه الرائحة الطيبة.
0: نعم.
3: ولأنه إنتاج اللبان في موقعه في منازله يعني يأخذ وقت طويل وجهد كبير، ويعني وتجرح الشجرة لفترات طويلة، ولكن كثير من الزوار لا يعلموا بهذه المعلومات وكيف أنه اللبان يصل إليهم في الأسواق وفي المنتجات، ولكن لا يعرفوا أسرار يعني وصوله والعناء الذي يمضونه منتجي اللبان.
0: أحيانا أقول لك والله غالي.
3: نعم.
0: اللبان
3: أيوة. يعني فلذلك لما تتعرف على الشيء وتعرف طريقة وصوله يكون هناك تقدير أكبر، فكثير من السواح يعني حسب القصص التي أسمعها من بعض المرشدين السياحيين لما يشاهدوا المواقع التي تنمو فيها هذه الأشجار يعني يذهلوا سبحان الله يعني بالقوة التي تحملها هذه الأشجار أنها تتواجد في كثير من المواقع الصعبة وتنتج هذا المنتج الجميل ذو الرائحة العابقة والعطرة. وأيضا الأسرار الآن أيضا يتم أيضا البحث عنها من خلال أيضا الأبحاث التي يقوم فيها كثير من الجهات المؤسسات العلمية مثل جامعة ظفار وجامعة نزوة أيضا الاستفادة من هذه المنتجات وتطوير الجانب الاقتصادي وأيضا عمل الكثير من المؤتمرات والبحوث في هذا الجانب لاكتشاف الأسرار وأهمية هذا المنتج وكيف يمكن أن يعزز من الجانب الاقتصادي ويدعم المجتمع المحلي ويدعم أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: شو من القصص اللي ممكن تذكرها في هذا الجانب حول أيضا المعاناة ربما أو الجهد الكبير خلينا نقول في استخلاص أو استخراج اللبان؟
3: لا تحضرني كثير من القصص أو تحضرني القصص الآن، ولكن يعني هناك يعني عمل مضني في هذا الجانب وهذا الإرث الطبيعي هو يعني هبة إلهية لابد من المحافظة عليه، والحكومة الرشيدة أولت اهتمام بهذه المواقع وبهذه الشجرة لدورها الكبير في صياغة التاريخ العماني ودورها في مد جسور التواصل، لأنها يعني كانت هدية السلام للحضارات التي استخدم هذا اللبان على اختلاف الديانات وعلى اختلاف الحضارات وجد في هذا الاستخدام أو تم استخدامه في العديد من قبل العديد من الحضارات وفي المعابد والكنائس وأيضا المناسبات الاجتماعية، وما زال يستخدم إلى الآن. فهو يعني ممكن نقول أنه جسر للتواصل للعالم ومن عمان إلى العالم.
0: نعم، وهو ليس مختصر بكنز في محافظة ظفار. نعم، هو التواجد في ظفار ولكن يحمل اسم سلطنة عمان إلى العالم بالأجمع. وإذا نرجع تاريخيا يعني اللبان فعلا كان كنز مهم، حتى الملوك يتبادلوا فيه الهدايا.
3: نعم، أيضا يعني الكثير من الأحداث التاريخية وأيضا العلاقات التجارية والدبلوماسية التي كان فيها اللبان حاضر.
0: نعم أكيد، للحديث بقية وإحنا ودنا نقترب أكثر من بعض التفاصيل اللي ما ذكرتها بعد حول جهود وزارة التراث والسياحة في السياحة الثقافية وفيما يتعلق أيضا باللبان بشكل خاص، ولكن أستأذنك لفاصل قصير ونرجع نتواصل.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم. ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
4: هذه عودة لكم من جديد مستمعينا الأحبة في هلا بالخريف. مجددا نرحب بالأستاذ علي الكثيري مدير دائرة مواقع أرض اللبان بوزارة التراث والسياحة. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي من جديد. وإحنا كنا نتحدث يعني قبل قليل عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطوير هذه المواقع، للحفاظ عليها، لتوسعة انتشار هذا الجانب على مستوى أعلى. خلينا نقترب أكثر من هذه التفاصيل. أنت ذكرت اليوم صار عندنا موسم خاص باللبان ويتم الاحتفاء به بشكل جدا خاص.
5: طبعا يعني جهود الوزارة في بشكل عام يعني مواقع تراثية والتاريخية في السلطنة جهود جبارة، وأيضا في مواقع التراث العالمي جهود كبيرة. ويعني هنا تولي الوزارة وأيضا بالتعاون مع البعثات الأثرية المختلفة الكثير من الجهود في حفظ وأيضا اكتشاف هذه المواقع، ومن خلال البعثات الأثرية ومن خلال أعمال الترميم التي تقوم فيها في هذه المواقع، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات عن نتائج المسوحات ونتائج الحفريات في هذه المواقع بين فترة وأخرى، وأيضا ورش تخصصية للمهتمين والباحثين والطلاب، والمعارض المؤقتة المستمرة التي تستضيفها هذه المواقع أيضا بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى، وفي موسم الخريف وغير موسم الخريف أيضا التي لها علاقة بالجانب الثقافي والجانب الفني، وأيضا دعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع، نعم، وإبراز المواهب والفنانين من خلال استضافة بعض المعارض الفنية. ونذكر يعني على سبيل المثال الحصر أيضا موسم اللبان الذي تم يعني تمت هذه الفعالية خلال السنوات الماضية، ممكن نقول ثلاث مواسم متتالية من 2022 إلى 2024، وصادف هذه الفعالية يعني إدراج مواقع أرض اللبان في التراث العالمي التي يصادف 2 ديسمبر من كل عام، وهي فعالية يعني تقوم فيها المديرية العامة للتراث والسياحة بتنفيذ بعض الأنشطة وأيضا استقطاب العديد من الأنشطة ثقافية، وأيضا يقدمها متحف أرض اللبان ومع بعض الشركاء والمؤسسات، وأيضا لدعم أصحاب المؤسسات والصغيرة والمتوسطة والمنتجية اللبان، وأيضا بعض الحملات التوعوية وأيضا البرامج والأنشطة أيضا لزراعة اللبان وغرس هذا المفهوم الحفاظ على هذا الإرث الطبيعي وترويج هذه المواقع وأيضا تعريف بها للمجتمع المحلي والمقيمين والزوار.
4: نعم، وإحنا نشوف أمامنا أيضا اليوم هذا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المشاريع العمانية حاضرة اليوم في هذا الموقع للحصر، أكيد في المواقع الأخرى أيضا
5: أكيد. هذا بالإضافة طبعا إلى أيضا إتاحة الفرصة لأيضا الاستثمار في هذه المواقع وفي بعض المواقع مثل موقع سماهرم الذي تم استثماره مؤخرا من قبل شركة سماهرم الاستثمار السياحي، والتي تقوم الآن في على تطوير هذا الموقع ويعني تجهيز العديد من المرافق وأيضا تطوير العرض المتحفي والعديد من الخدمات إن شاء الله والتجارب السياحية القادمة. وأيضا هنا في موقع البليد لدينا العديد من الخدمات والإضافات الجديدة الحديثة وأيضا بعض التطوير أعمال التطوير والمشاريع القادمة التي سوف إن شاء الله تبدأ قريبا بإذن الله.
4: متى نتوقع أن بعض هذه التفاصيل راح تكون حاضرة والناس يستمتعوا فيها؟
5: إن شاء الله هي حاضرة، يعني بدأت يعني ملامحها وموجودة حاليا بعض الخدمات والمرافق، وأيضا مثل ما ذكرت أنه مشروع تطوير متحف أرض اللبان والتوسعة يعني في هذا المشروع، وأيضا يعني بعض المشاريع الأخرى التي تدعم الحرفيين والقطاع الحرفي في هذا الموقع بإذن الله إن شاء الله.
4: نعم، بما أن احنا حاليا في موسم الخريف، يعني أنا ودي أسألك كيف ممكن يغير هذا الموسم، موسم الخريف، تجربة زيارة الزائر لهذه المواقع؟
5: كيف يمكن أن يغير تجربة الزائر لهذه المواقع؟
4: نعم، في فصل الخريف بالتحديد.
5: يعني أكيد يعني أنه الزائر يعني متابع ومشاهد، وأيضا هذه المواقع الوزارة تقوم بالترويج لهذه المواقع بشكل كبير خلال الحملات الإعلامية وأيضا الحملات الترويجية. والزائر أغلبية الزوار من دول الخليج يتعرفوا على هذه المواقع بشكل يعني مسبق، ويعني نحن يعني هذه المواقع تستقطب يعني زوار الخريف العمانيين وأيضا الخليجيين والعرب بشكل يعني كبير خلال هذا الموسم. وأيضا نقوم بإقامة بعض الأنشطة في هذا الموقع، وأيضا لدينا الآن معرض يعني بالتعاون مع معرض العملات العمانية بالتعاون مع البنك المركزي العماني، هو الآن يعني تم تدشينه للزوار منذ فترة، وأيضا استمتع الزائر بهذه الأجواء الخريفية وبهذا الموقع التراثي وبهالخدمات المتوفرة. فيعني الزائر يعني يقوم بتجربة زيارة لهذه المواقع، ويعني بشكل
4: كيف ممكن أخليه يرجع مرة ثانية؟ يعني الواحد أحيانا يقول لك أنا السنة الفلانية أنا رحت لمنتزه البليد الأثري.
5: أكيد طبعا مثل ما ذكرت يعني هي الإضافات والأنشطة والجديدة التي تقدمها هذه المواقع،
4: ربما الفعاليات أيضا
5: والفعاليات أيضا في هذه المواقع هي التي تجذب الزائر. فيعني هناك البعض الأنشطة التي نقوم فيها، أيضا بعض التجارب الموجودة، وهذه المعارض المؤقتة التي ننفذها بالتعاون مع الجهات المختلفة التي تجعل الزائر أنه يزور الموقع بين فترة وأخرى يعني ويرجع للموقع، فهناك إضافات.
4: نعم، اليوم يعني نلمس، أعتقد نريد أسمع وجهة نظرك في هذا الجانب، اهتمام من المستثمر أو القطاع الخاص باستثمار مواقع اللبان، يعني عندما نتحدث عن سمهرم واليوم وادي دوكا اللي ربما من أبرز العلامات التجارية اليوم تستثمر فيها، كيف تشوف هذا الجانب ودخول حتى المؤسسات الصغيرة في تفاصيل متعلقة باللبان؟
5: طبعا هذا الموضوع الاستثمار في المواقع التراث العالمي يعني سوف يخلق فرص كبيرة للعمل، وهو فعلا خلق العديد من الفرص الوظيفية للمجتمع المحلي، وأيضا تطوير وتأهيل هذه المواقع وتحت إشراف الوزارة، وأيضا تعاون مع القطاعات المختلفة. وهذه تجربة يعني بيتم الوزارة تقوم بإشراف عليها وقياسها، وأيضا حسب الاشتراطات والمعايير التي تخضع لها هذه المواقع التراث العالمي،
4: ومن خلال الدراسات على هوية هذا المكان،
5: من خلال أيضا تنفيذ الدراسات الأثر التراثي في هذه المواقع، وأن تكون هذه الأعمال وهذه التجارب الاستثمارية إن شاء الله قيمة مضافة لهذه المواقع، وهي استكمال لما قد تمت فيه من جهود الجهات الحكومية والوزارة يعني وتحت إشراف ومراقبة من الوزارة، وأيضا جميع هذه الأعمال متابعة، وهناك أيضا أعمال يعني إن شاء الله يعني سوف تعزز من قيمة هذه المواقع وتكون إضافة كبيرة، وتقدم تجارب سياحية للزوار بشكل مختلف، ويعني في سبيل إتاحة المجال أيضا للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة المتوسطة أن تكون أيضا حاضرة وأيضا لها دور في هذه المواقع وتنشيط وتفعيل هذه المواقع وبإشراف من الوزارة.
4: نعم، يمكن كثير من الناس يعرفوا منتزه البليد الأثري، بس بعض مواقع أرض اللبان هي غير معروفة كثير. اليوم أي هذه المواقع تعتقد أنها شوي مظلومة إعلامياً، الناس ما تعرفها كثير؟
5: هي مش مسألة مش معروفة كثير، هي معروفة، ولكن يمكن نقول يعني بحكم البعد الجغرافي عن مدينة صلالة ولاية صلالة، يعني كثير من الزوار من المجتمع المحلي يمكن ما يوصل إلى هذه المواقع إلا إذا كانت في بعض الأنشطة والفعاليات. على سبيل المثال لما كان هناك فعالية الفعالية اللي كانت في الربع الخالي بالتعاون بين الوزارة والجهات المعنية، البلدية الظفار وبعض الجهات المعنية أيضا، يعني الناس وصلت إلى موقع وبار وقامت بزيارة هذا الموقع، ولكن هذا الموقع أيضا معروف لدى الزوار الأجانب، وأيضا من ضمن البرامج السياحية، وأعداد الزوار توصل لهذا الموقع بشكل كبير وأعداد كبيرة خلال الموسم الشتوي. ومثل ما نرجع ونكرر نقول أنه أيضا إقامة الفعاليات والأنشطة ويعني تعزيز التجارب السياحية مش فقط في موقع محدد بعين، وأيضا في المواقع المحيطة تخلق فرص وترفد الجانب الاقتصادي وتدعم المجتمع المحلي، ولذلك لابد من يعني تجهيز هذه تكثيف هذه الجهود، وأنه أيضا توفير البنية التحتية لهذه المواقع وأيضا للوصول لهذه المواقع والخدمات، وهذا ما تقوم فيه الآن يعني الوزارة مع تعاون مع الجهات المختلفة لخلق برامج سياحية، وأيضا أيضا الوصول بالزوار سواء كان من المجتمع المحلي ومن السواح إلى جميع المواقع السياحية والتراثية من خلال توفير وسائل الوصول والخدمات، وأيضا تجهيز هذه المواقع مثل ما شفنا الآن في إطلالة الشعت، يعني هذا نموذج يعني في المنطقة الغربية الآن، يعني جهود كبيرة لبلدية ظفار في هذا الموقع.
4: صحيح.
5: وهذا يعزز الجانب الاقتصادي، يعني السائح يعني الآن يعني أيضا عنده متطلبات وأيضا اهتمامات وأيضا وخدمات يعني يطلبها، فكلما توفرت هذه الخدمات يعني تحسنت، فأكيد أن الزائر سوف يصل إلى هذه المواقع ويتردد إليها بشكل مستمر ويقوم بزيارتها، يعني حتى لو ممكن نقول مرتين أو في الشهر أو كل ما كانت في هناك فعاليات وتجارب سياحية مختلفة.
4: صحيح. في حديثك ذكرت مسألة جدا مهمة، الفرص. لما نجي نتعمق على هذه الكلمة فيما يتعلق باللبان ومواقعها وكل التفاصيل الخاصة فيها، ما هي مجالات أو مساحات الفرص التي لم تستغل بعد وممكن أنها فعلا تخلق نقلة نوعية في هذا المجال؟
5: طبعا بالإضافة إلى الجانب المنتجات الآن يعني التي يعني نجدها في الأسواق والمنتجات هذه والعطور والمنتجات الطبيعية المختلفة، هناك أيضا يعني الآن البحوث التي تقوم فيها بعض المؤسسات الأكاديمية والمختبرات للاستفادة من أيضا فوائد اللبان في الجانب العلاجي، هناك أيضا هذا يعني فرصة كبيرة لتعزيز هذا الجانب، بالإضافة إلى الجانب السياحي تعزيز التجارب السياحية في مثل مسارات اللبان أو منازل اللبان، والعديد من الفرص يعني التي يعني تولد مع من خلال الجهات المعنية وأيضا من خلال أيضا القطاعات الخاصة، ولكن المجال واعد وبه العديد من الفرص.
4: نعم. فيعني من خلال هذه البحوث ممكن نحن نستخرج فرص كثيرة. هل في فرص مؤخرا تم الاستفادة منها بشكل كبير؟ يعني على سبيل المثال، يعني احنا اليوم صرنا ناكل آيس كريم اللبان، صرنا ممكن معجون الأسنان باللبان، غير منتجات تجميلية مختلفة. فما زالت البحوث والدراسات قائمة فيما أكيد. يتعلق بفرص الاستفادة من هذا الكنز.
5: أكيد يعني هناك هذا المنتج، يعني حسب علمي الآن، وهذه معلومة لست متأكد من مدى صحتها، ولكن حسب علمي أن بعض الشركات في بعض الدول الآسيوية وصلت الآن بهذا المنتج أنه تخلق منه قماش.
4: قماش؟
5: نعم قماش.
4: صحيح؟
5: هذا المعلومة
4: اللي سمعت،
5: لست متأكد يعني من هذا، لكن وصلتني هذه المعلومة. فأكيد مع التجارب، مع توفر الدعم للشباب ولأصحاب المؤسسات، يعني تولد الأفكار وتولد أيضا الفرص لإنتاج الاستفادة من هذا المنتج في الجانب الاقتصادي والجانب فعلا. المنتجات والجانب السياحي والعلاجي
4: صحيح.
5: والاستثمار بالشكل الصحيح بإذن الله إن شاء الله.
4: نعم، لما نجي نتكلم عن هذا الأمر يعني ربما غريب، أول مرة نسمع فيها أنه من خلال اللبان يصنعوا فيها الأقمشة. ودي أسألك إيش أغرب ما مر عليك فيما يتعلق باللبان، سواء من أفكار أو معلومات يعني ما توقعتنا ممكن أنت تسمع.
5: هذه أسرار راح تفض فيها
4: يعني. ليش؟ ولا أنت أكيد راح تكون قريب من تفاصيل قصص أو تسمع من الناس اللي حواليك، يعني بما أنه أنت مشرف على كل مواقع اللبان هنا في المحافظة.
5: طبعا يعني أكيد يعني هذا الدور اللي يقوم فيه الوزارة، وممكن نحن متخصصين أكثر في الجانب التاريخي والجانب هذا الجانب، وهناك الكثير من الجهات المتخصصة في الجوانب الأخرى التي تشرف على هذه المنتجات وأيضا الابتكارات ممكن نقول، ونحاول نحن نوفر ممكن نقول الفرص وندعم هذه الفرص من خلال إبرازها في الفعاليات. ولست بالشخص المتخصص في المنتجات،
4: أنا ما قلت على تخصص، أنا سألتك بشكل عام. أحيانا نعم. تمر عليك أشياء غريبة
5: نعم.
4: فما أعرف أنت شكل عندك تحفظ في هذا، شكلك سامع أشياء وايد غريبة.
5: لا يعني مش تحفظا، ولكن يعني يمكن أيضا لقلة المعلومات في هذا الجانب المنتجات. يعني ما أريد أني أذكر شيء يعني يكون على يعني لست متحقق منه. ولكن يعني الفرص كثيرة، والمنتجات من سنة إلى سنة نسمع بابتكارات وبروائح اللبان، وأيضا يعني بعض المنتجات مثل البخاخات، ويعني كل حد يعني يفكر بطريقة مختلفة وكيف أنه يصنع من هذا المنتج يعني منتج
4: قيمة
5: متفرد
4: مضافة
5: وقيمة وشيء جديد يعني. نعم،
4: بالحديث عن مواقع اللبان، إذا قلنا إذا زرت هذا المواقع احرص على يعني سواء كان هنا في منتزه البليد أو المواقع الأخرى، شو النصائح اللي ممكن تقولها للناس إن احرص على معرفتها أو يعني رؤيتها أو بعض التفاصيل هذه؟
5: يعني طبعا زيارة هذه المواقع يعني الواحد لابد إنه يخصص الوقت المناسب، الوقت الكافي لزيارة هذه المواقع، بحكم إنه أيضا المساحات والمكونات الموجودة في هذه المواقع. فكل ما خصصت وقت لزيارة هذه المواقع راح يعني يكون عندك الفرصة لاكتشاف هذا الموقع والتفاصيل، وأيضا الاستمتاع بالتجارب السياحية الموجودة فيه والمرافق الموجودة، ويعني أنه نتمنى من الزوار

0: شيء تعتقد كثير يكون جاذب لزائر هذا المكان؟
1: طبعا يعني المتحف يعني يعني هو يعرض هذه الكنوز وهذا الإرث الحضاري، والكثير من الزوار يعني ممكن يجذبهم يعني أيضا المواد المتعلقة باللبان كالمباخر، وأيضا القطع الفنية الموجودة في هذا المتحف، المعروضات الفنية، وأيضا الكثير من الزوار يعني لديهم يعني نظرة مختلفة لبعض القطع الأثرية، ولكن نحن كأثريين ومتخصصين نرى أنه هذه المواد كلها يعني هي عبارة عن كنز وحضاري وكنز تاريخي، ولها قيمتها التاريخية، ولذلك هي موجودة ومعروضة في هذا المتاحف.
0: نعم، يعني ما في شيء معين أنه يعني من كثرة الزوار دائما يقفوا أمام هذا
1: يعني المواد، يعني أغلبية المواد يعني يتم الوقوف، لكن ممكن نقول أنه الجانب المباخر بحكم أنه المتحف هو متحف أرض اللبان، فيعني أشاهد الكثير من الزوار يقفوا يعني ليشاهدوا بعض المباخر واختلافها وأيضا المواد المصنوعة منها، فقد وكثير من المعروضات الموجودة هناك يعني أكيد.
0: نعم، وماذا عن المواقع الأخرى؟
1: المواقع الأخرى يعني بيتم يعني تطويرها وتحسينها إن شاء الله.
0: لا أقصد فيها إنه
1: نعم فيها المعروضات في موقع
0: لا سمارة. يعني أبرز ما يشد انتباه الزائر في زيارته
1: طبعا المعلم المكان. الأثري، المعلم الأثري والمعلم الأثري الموجود يعني والموقع الأثري هو الموقع البارز الذي يشد الزوار، بالإضافة إلى هذه قاعات العرض والمتحف.
0: يعني من خلال سنوات عملك وخبرتك أيضا في هذا المجال، هل في موقع ممكن ما زال يدهشك في تفاصيله؟
1: يعني ممكن أجابك إجابة دبلوماسية، يعني كل المواقع نحن كل المواقع يعني لها تفاصيلها يعني وجماليتها، يعني نحن ننظر من زاوية الأثرية والزاوية التخصصية، وكل المعالم الأثرية لها
0: ودينا لهذا التخصص. نعم. هذا اللي احنا نريد نوصل له، يعني نظرتنا احنا لزيارة هذه المواقع مختلفة تماما أثناء زيارة شخص فعلا مختص. إيش اللي يدهشك دائما وليش، يعني سواء هنا أو في المواقع الأخرى؟
1: أكيد يعني طبعا هو يعني طريقة بناء هذه المعالم الأثرية وأيضا المواد المستخدمة يعني على قلة الإمكانيات الموجودة والمتاحة سابقا، أيضا براعة الصانع في صناعة هذه المواد الأثرية ودقته في التفاصيل والنقوش والرسومات المتواجدة على هذه المواد، يعني طبعا هذه اللي تدهش يعني المتخصص، ممكن نقول الشخص الزائر أيضا. فجميع التفاصيل يعني الأثرية تدهشنا نحن كمتخصصين، وأيضا تثير فضولنا للتعرف أكثر والبحث عن هذه التفاصيل والمعلومات.
0: نعم، إلى فاصل ونرجع أكيد نكمل معك هذا الحديث.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هلا بالخريف،
1: هلا بالخريف على هلا اف ام.
2: مستمعينا الأحب، كثير من التفاصيل اللي نكتشفها ونتعرف عليها من أرض اللبان ومن مواقعها الأساسية هنا في محافظة ظفار. وبهذا الحديث احنا نصل لختام حلقتنا الخاصة باللبان ومواقع أرض اللبان مع مدير هذه المواقع بوزارة التراث والسياحة أستاذ علي بن سالم الكثيري. شكرا جزيلا لك، ما أعرف هل في كلمة تحب تقولها قبل ختام هذا اللقاء، وأيضا رسالة ربما توجهها لكل من يتابعنا.
3: شكرا جزيلا لك أستاذة سميرة على يعني حضوركم اليوم وإجراء هذه المقابلة هنا في منتزه البليد الأثري، وهذه دعوة منا لزوار محافظة ظفار في هذا الموسم الاستثنائي بزيارة هذه المواقع وأيضا استكشاف وتجربة زيارة هذه المواقع والاستمتاع فيها، ونتمنى لهم يعني طيب الإقامة وأيضا السلامة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ علي، ودائما يعني نحن نكرر أنه فعلا ظفار جميلة بمواقعها الطبيعية اللي نستمتع فيها وبأجواءها وبجمالها، لكن اليوم يعني تفاصيل قصة الحضارة وكل ما يتعلق بالكنوز اللي الحمد لله هي متواجدة في مختلف محافظات سلطنة عمان، وبالحديث عن اللبان أكيد نتحدث عن محافظة ظفار اللي وراها قصص جميلة ان احنا نقترب من تفاصيلها. شكرا لكم على طيب الاستماع، تقبلوا تحيات فريق العمل ومع السلامة.
4: شفت الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الاغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
5: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
4: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
6: حلت وانوري شرفتونا في صلالي، يا حي يا حي بكون
7: حي بشينو بالخرف، ام اللي شقوي مطر يا حيبهم في ظفار ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان.
8: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلها حي زرتون طفو انكاتون برحان كلت فرحان بوك. يا حي يسال،
9: يا حي من جظفار عالي خريف الفار شيطاني.
4: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شي تاني.
9: خريف الفار شيطاني،
0: هلا بالخريف طيلة موسم.

0: هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد البلق فورد. هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
2: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
3: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
2: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك، أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: بين الناس. الله على أبو خالد، ذكريات هالأغنية.
1: من بين الناس حبيت، من بين الناس.
0: نسترجع معكم أحلى الذكريات مع إرشيف عبد الكريم عبد القادر يوم الاثنين عند منتصف الليل على هلا أم.

0: حاضرين. كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.

0: بيته.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب المجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب المجان صلالة وكيريات صلالة. توليب المجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف. هي بالفعل سبحان الله كيف إن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن إن هي تكفي شهيتهم، لأن جسم الإنسان لما يعرق في فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم.

0: قابل المالح، سمك المالح أو أنت أصلا المعصورة أصلا يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلا جالس يلبي احتياجه من الصوديوم.
1: راح تخليه
0: يتعطش، أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلا سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعا تعتبر خيار ممتاز. أيضا
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: نسمع معاكم في هذه الساعة جديد تامر حسني مش هتكرر على هل اف ام.

في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما كانت وجهتك ستجد

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: نسمع معاكم.

علشان تكون صديق لهلا اف ام اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127، ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات. هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني فيس أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

شق فرصة جديدة وبداية أفضل. معا ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية ونزرع الأمل في أسرته، وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن غير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده، وازاي ارجع لنفس الكلمة اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه، ازاي اشوفه زيه زي اي مريض، ازاي المؤسسة الحكومية اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظرة احترام، نظرة عطف، نظرة دعم، يعني ما تقفش عند محدودية ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعلة، وده اللي احنا بنحاول نوصل له. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقة هي شارك معانا اصلا في المجهود اللي بنعمله المؤسسة الشرطية، يمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين. والحقيقة ان الغالبية مش مجرمين ومش لا الغالبية مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو ما عرفش ازاي، لدرجة ان هو احيانا بيدخل في مرحلة انكار، لا لا لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحقيقة دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي، بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الأول اللي هي الاستقرار، فاحنا بنلف في نفس الدايرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيظ وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: @هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضغطني يا القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطر فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

0: سلمتي يعطيكم العافية. يعطيكم العافية سلمتي.
1: يسوي البيت كامل سيراميك أو انترلوك ويفتح مساحات معينة يقول أنا راح أزرع في هذه. هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعة. بتنقف الشجرة وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه، ولكن بعد فجأة بيخسرها. ليش؟ الكاشي أو السيراميك أو الانترلوك هذه من المناطق المغطاة، تحتها دائما منطقة رطوبة ما فيها تهوية، ما فيها تهوية. الشجرة أوكي ممكن أسوي مثلا حوض متر في متر وأزرع فيه شجرة مثلا أشجار زينة ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، أنا ما عندي مشكلة. ولكن أفتح متر في متر وأزرع شجرة هنبة أو شجرة ليمون أو تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ أساس البيت الدورين غير عن أساس البيت الدور واحد، أساس البيت الأربع أدوار غير عن أساس البيت الدور واحد. كل بيت كل ما ارتفع لوش لو أساس. الشجرة كل ما ارتفعت لها أساس، أساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح اندهت طاحت. طيب أنا زرعت في متر في متر وزرعت هنبة، الهنبة طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راح تعروقها؟ تروح تحت الكاشي تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء طبيعتها. هذه المناطق مناطق تحبس رطوبة ما فيها تهوية، فتختنق العروق، تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغالة بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجرة محتاجة كمية ماي عالية كبيرة، محتاجة غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالأشجار ما تشتغل العروق. بين ليلة وضحاها صور الشجرة قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما أنا إذا أسست بيتي أبغي أزرع أشجار زينة، أشجار صغيرة أوكي ما عندي مشكلة أفتح بعض الأحواض، لا أنا أبغي أشجار كبيرة إذا أخصص لها مساحات تناسب حجمها.
2: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف، ضحكم ومواضيع وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

0: من قلب الشارع من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم نحن معكم في صباحكم عماني
1: صباحكم عماني
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: سجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.